ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحكايه لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحكايه لا تكذب عليا.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل ما أنا نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلطي.
1: أنا ما بعرف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكن يا لبنانية. تيست تيست، يسعد صباحكن. بنجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان. عم نحاول نشوف شو صاير بالريغلاج عندي.

برفقتكم إذاعة جبل لبنان. تحياتي بتتجدد كل يوم من الاثنين للجمعة بين الساعة 7 والـ10 صباحا بتوقيت وطني وطن كل لبنان. هلا كيف الصوت؟ في شي فارق. يلا ماشي الحال، بس بضل نرجليج وصوتنا عالي بإذن الله. تيست تيستينج 1. الو الو، تيست. هذا تيست الصباحي بنحمل، مش تيست لابوراتوار، هذا لابوراتوار تكنيك. اليوم الجمعة على مشارف الويك اند، خيكم جون الصديق اعدادا تقديما واخراجا بحييكم. خبروني كيف الصوت عندكم عالي ومنيح، بهمني كمان تكون اصواتكم عالية ابتداء من هاللحظة. 03-444-037 بتصرفكم. بليز، ليه عم بتقولي من كندا؟ ليه المست كول؟ ما فهمت، ما قالوا داعي أبدا يعني. بعتوا رسائل صوتية أو مكتوبة وصباح الخير ومساء الخير وجود إيفنينج وجود أفترنون أستراليا. يا ما إلا داعي أبدا حدا يطلبنا، لأنه ما بناخد اتصالات على الهواء، والمست كول أو الاتصال هو تشويش علينا. بقى بترجيكم الله يرضى عليكم، ما حدا يدق على هالنمرة 03-444-037 رسائل صوتية ومكتوبة. وصلت لي صباح اليوم رسالة مكتوبة، شفت شيء هيك معلق من بعيد، وصلت على مبنى الإذاعة بالأشرفية بلاقي من بعيد رسالة معلقة، قلت أنا هذه يمكن 90% لألي، يمكن أو حدا حطتها لحدا من المبنى عنا من المكاتب أو العيادات. أو بتطلع بلاقي حضرة الأستاذ جوني صديق بدون قل التعريف، جوني صديق المحترم، شلتها ملزقة بالباب وأخذتها لعندي. مبدئيا حسب ما المستمع طبع لي طباعة ورقتين، ورقة بتتضمن معلومات سرية خطيرة عن مواضيع مخالفة للقانون ومواضيع مثل ما قلنا بتتعلق بأمن وطننا لبنان، والورقة الثانية كمان مطبوعة ومقصوصة، ورقة صغيرة هيك قصاصة ورق محطوط عليها عنوان هذا الشخص اللي عم يرتكب مخالفات بحق القانون اللبناني، وممكن يكون بيهدد الأمن القومي اللبناني، أو على الأقل عم يتهرب من ضرائب معينة على اتصالات وغيرها. على كل، مرسي كتير. أكيد هالرسالة هيدي رح جيرها للقوى الأمنية، هي بتذاهم وبتعرف وبكل الأحوال شكرا. ممكن يكون هالشي صحيح ونتجنب قضية أمنية كتير كبيرة. يلا قولوا الله، قضايا كتيري كمان ضمن الفترة، ما رح أتأخر عنكم. منبلش بأغنية الأولديز، خوليو إغليسياس من الزمن الجميل، جي بزوان دو توا. وي جبل لبنان، إذاعتكم صباح الخير.

0: Pas mal, mais pas toujours. أؤمن بالتغيير. من سنة 1978 خوليو إغليسياس جي بوزوان دو توا، ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. فلامينغو. صوتك عالي جبل لبنان، وبكل تفاؤل يا وطننا لبنان، منحبك ومتابعين أخبارك وعم ندافع عنك أكيد، عن أرزتك. في ناس عم تدمرك ونحنا بدنا نعمرك. في ناس عملاء للخارج، نحنا عملاء الأرز اللبنانية، ومنفتخر بعمالتنا للقوى الأمنية الشرعية والأرز اللبنانية. 03-444-037. صباح ونهارك مبارك. بدي صبح على مدامتي ماريا، واليوم عيد ميلادها، معك أميل. طيب يا أميل، في يمكن شي 7000 أميل بلبنان، وفي شي 200,000 ماريا بلبنان. إذا بتحب بعاد عائلتك وقال يلا هابي بيرثدي ماريا، ويخلي لك أميل يا رب، ويخليكم لبعض وهالعيلة الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. رغم العطلة الرسمية بتالت عيد الأضحى المبارك، في أول وتاني وتالت، أضحى مبارك للجميع وحج مبرور للجميع. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اللي يتمنينا له حج مبرور وسعي مشكور، موجود بالمملكة العربية السعودية، مملكة الخير، بزمن الحج، ذي الحجة، في شهر ذي الحجة. التقى خلال وجوده بالمملكة العربية السعودية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز في مكة المكرمة. جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية في لبنان والسعودية، وملفات تتعلق بالجوانب الأمنية والتنسيق المشترك بين لبنان والسعودية بمجال مكافحة المخدرات وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي لمخاطرها. أشار الوزير الحجار إلى أن لبنان يواجه تحديات متزايدة واعتداءات متواصلة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار وصون الأمن، وأكد وقوف لبنان إلى جانب أشقائه العرب في ظل المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة. وأشاد الوزير العميد الحجار وزير الداخلية اللبناني بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج وما وفرته من تنظيم وتسهيلات متكاملة مكنتهم من أداء مناسكهم بيسر وأمن وطمأنينة. شكرا مملكة الخير. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ترجع لنا بالسلامة حج أحمد. أضحى مبارك للجميع من إذاعة جبل لبنان، إذاعة كل الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. وجيه بيصبح عليكم. بونجور يا وجيه. 03-444-037. صباح أستاذ جوني، في شي صاير الساعة 6 المساء الأربعة بزيتونة خصوصي وبلا نمرة؟ ها أوكي، إيه نعم بعتليها صح. يسعد صباحك حليم، بونجور حليم. اليوم الصبح أنا وجاي على الإذاعة الساعة 6:10، 6:15 كنت على طريق جل الديب باتجاه الأشرفية، لقيت سيارة بلا لوحة خلفية ماشي. صرنا تقريبا يعني مش عم نتعود عليهم، بس إنهم كتار وأنا وياكم عم نصور بس اللي لفت لي نظري بهالسيارة أنه في رتيب بالجيش اللبناني البطل عم بسوق هالسيارة، فخففت سرعتي وصرنا أنا وياه تقريبا على يمين الطريق ماشيين، يعني مش معرقلين السير. صرت عم لوح له بإيدي، خفف شوي صغيرة، معه عائلته، معه مدامته محجبة، حد منه في معه ناس نايمين ورا تعبانين، يمكن ماشيين من الشمال أكيد فجرا باتجاه بيروت. وطن وطن وطن. صرت عم لوح لأنه نزل الإزاز، نزل الإزاز أنا على يمينه، نزل إزاز اللي على مدامته اللي على يمينه. قلت له يا وطن، هيك بلشت له، قلت له وطن الله يحميك، بس ليش أنت بلا لوحة خلفية؟ يعني حتى أكون أنا فريندلي معه، أخذ وأعطي، أنه مش أنه أنا عدوك أو أنا معادي لإلك أو أنا أجريسيف، يعني هيك شرس معك. الله يحميك يا وطن، ليه سيارتك بلا لوحة خلفية؟ انتبهت أنه حاطط لوحة أمامية. ما بعرف شو جوابني، لأنه هدير سيارات وكاميونات مرتين ثلاثة. قلت له نعم، يلي يمكن ما بعرف إذا يقول لي وقعت، بس أنه عم بيقولها باستهتار، حسيته من هيك بسمة وجهه الصفراوية أنه عم بيقول لي إياها باستهتار. فخلص أوكي، قلت له هيك الله يحميك بإيدي، لوحت له، سكرت الشباك وقربت عنه شوي صغيرة وحفظت رقمه، حاطت لوحة قديمة على جيم، وبعتناها هلأ لسمير جونيور ولإلي، بعت لهم رسالة صوتية لحتى تصير، لأنه صرت عم صور فيديو وحفظت النمرة وعم ردد إنه هايدي مثلا 1660 كذا كذا على جيم لسمير جونيور وإلي. هلأ بيفيشوا ليها وبيبعتوا ليها بعد شوي، يمكن تكون مزورة، يمكن كمان هالوطن هيدا مستغل صفته العسكرية الشريفة وشرف تضحية وفاء لحتى يخالف الأنم كليا، ويمكن لام يمشي لوحة مسروقة. إذا طلعت غير هيدا لغير، رح عمم الفيديو مواصفات السيارة على صفحة نحن عيونك لبنان وابعتها لقيادة الجيش. ما بقى يجوز، صارنوا سنين وسنين وسنين بيتنقلوا رتبة وضباط وعناصر، خاصة بالجيش اللبناني اللي منحبه ومنجله، ومن سنوات بيطلع لناس يدجوني ولو ما هيدا عسكري أنجأ معه. شو أنجأ معه؟ بفك لوحته الخلفية لحتى يتهرب من الرادار، كان هاي أولا، وعم يستغل صفته العسكرية بيلزق هونيك شقفة لوحة مسروقة أو واقعة أو منهوبة أو مزورة، بحطها من قدام ولابس بدلته العسكرية، حاجز المدفون، شباب يلا هويله، قرب قرب قرب، وخاصة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لا لا، ما رح نخليلكن يا هادي، وحتى ما في لا أزمة ولا غير أزمة، خلص اللي عم يخالف القانون عم يخالف قانون، ومن سنين بدي أرجع أفتح الملف أنا وياكم، ملف خاصة اللي لابسين جيش لبناني وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي وجمارك، وعم بيسوقوا دراجات نارية بلا لوحات ومش حاطين كاسك على راسهم. في قرار من وزير الداخلية العميد أحمد الحجار من 6 شهور طلعوا إنه ممنوع، بدو يتحاكم العسكري اللي مش مسجل دراجته وخاصة مش حاطت كاسك على راسه. يا صوتك عالي جبل لبنان. بعت شو بعت؟ بعت رقم السيارات. اوكي. طيب وجيه، رح وجيه الفيديو للهوا وتسمعوا صوتي هلا فجرا انا عم بكرر النمره. يا تكرم عينك، ميرسي لك وجيه، تحمس وجيه لحتى كمان يفيشها للسيارة. سيارة يمكن لو نبيدي من زمن من عهد هتلر، قديمة سيارة هيدا العسكري بالجيش اللبناني. نعم. يلا. صوتك عالي جبل لبنان وهيانا. كنت بعتها لسمير جونيور ولإلي، وهلأ رح أبعتها على الهواء لحتى وجيه وشباب المخابرات يساعدونا نفيشه نشوف إذا هيدا هو ولا لا. يلا على الهواء اسمعوا صوتي فجرا كيف كنت عم سجل صوت عالي تفيش هالسيارة.
1: هذا عسكري بالجيش اللبناني رقمه من قدام 306-011 على جيم
0: 306-011 على جيم
1: على جونية بلا لوحة خلفية سيارته لونها مبيدة ما بعرف إذا هيدي مزورة ولا لا يعني. بلا لوحة خلفية 306-011 على جيم
0: إذن هاي هي سيارة هلا هون حطيتها عسكري في الجيش اللبناني يتنقل بسيارة بدون لوحة خلفية وحتى ما عرفت شو ماركتها لونها مبيدي قديمة والله العظيم ما عرف مش معروف يعني ما بعرف شو نوعها هلا بنشوف من لون السيارة بدون لوحة خلفية خلافا لقانون السير قولوا الله ما بيجوز ما بيجوز ومثل ما قلنا حاجز المدفون شو يعني بدكم نسميكم حاجز هويلو يعني بدكم تحطوا مرايات لحتى تشوفوا السيارات البلا لوحة خلفية إن كان للعسكر أو للمدنيين عمول معروف يا آمر حاجز المدفون صباح الخير ممكن يكون برتبة رائد مقدم عقيد عميد آمر حاجز المدفون بالاتجاهين الله يرضى عليك خلصنا من هالوسخة اللي صار لسنين وخاصة العسكر اللي عم يتنقل وخاصة الجيش اللبناني العناصر والضباط والرتبة بشكل خاص اللي عم يتنقلوا شايلين يعني شايلين 50% أو 60% تهربوا من الرادارات لأنه رجعت الرادارات ومن زمان هن بيتهربوا من الرادارات ومستغلين صفاتهم العسكرية لحتى يتنقلوا بدون لوحات خلفية وبدون جمرك وبدون ميكانيك وبدون وبدون وبدون ما بيجوز آمر حاجز المدفون تفضل حط مرايات أو حط عسكري قدام وورا ليشوف السيارة اللي بلا لوحة خلفية بيلوح لرفيقه على الحاجز بصف على اليمين إن كان عسكري وإن كان مدني ما تعملوا لي إياها أنصر أخاك ظالما أو مظلوما عسكر لبنان منحبك بس مش على مصلحتنا ومصلحة الوطن صوتك عالي جبل لبنان ببلدة مغدوشة الصامدة والصابرة والمتعايشة اليوم الجمعة 29 أيار 2026 نشاط بمبنى البلدية نشاط إنساني من 10 الصبح اليوم للوحدة بعد الظهر بلدية مغدوشة بالتعاون مع الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية داعيين كل الأمهات العزيزات وأطفالهم للمشاركة بنشاط صحي عن تغذية الرضع وصغار الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة محور هالنشاط اليوم رح يتركز على فحص مستوى الغذاء للحوامل والمرضعات والأطفال العناية بصحة الأم خلال الحمل وفوائد وأهمية الرضاعة الطبيعية الأطفال حتى عمر 5 سنوات بيعتنوا فيهم بعد 5 سنوات بصير عنده مناعة والله خليل كنية شباب وصبايا فوق 5 سنين يرجى حضور الأطفال مع الأهل الله يرضى عليكم ما تبعتوا طفل مع عمته أو خالته أو بنت الجيران أو جارتكم بده يكون الطفل مع أهله مع هويته وهوية أهله وأهلا وسهلا فيكم هيك بنكون ضمن إطار أنه بينفتح له ملف وبتصير عملية المتابعة بوقت لاحق شكرا الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية شكرا بلدية مغدوشة الرئيس المهندس رئيف جورج يونان الله يحمي مغدوشة من كل الأشرار ومن كل شر ومن كل شرير ويثبتها بهالتعايش بوطننا لبنان. وبنرجع من نادي عبر إذاعة جبل لبنان قيادة الجيش اللبناني البطل، اعملوا معروف، اتفضلوا حطوا حاجز دايم يفصل مغدوشي عن عنقون وعن كل مداخل مغدوشي، تكون محروسة من قبلكم على الأقل. إذا تركز مركز للجيش داخل مغدوشي بيكونوا قريبين جدا، لا سمح الله إذا رجع تكرر أي مشكل مثل اللي صار بين بعض الزعران من عنقون، بعض الزعران من أهل عنقون المستكبرين اللي حطموا سيارات بلدية مغدوشي، سيارات شرطة بلدية مغدوشي بطريقة مؤسفة، سيارتين تكسروا لأنهم عم بيقوموا بواجباتهم، الله يكبر واجبهم، شرطة بلدية مغدوشي بضبط الأمن، وراقبوا وصلوا الخبرية عن دراجة في عليها شخصين عم تتنقل بطريقة مريبة ومشبوهة داخل نطاق مغدوشي، لحقوها وصار اللي صار، وتم الاعتداء من قبل هالأصحاب الدراجات غير الشرعية اللي موجودين ببلدة عنقون المجاورة. يا تحية للأوادم بعنقون والزعران، بدون يتحاسبوا، بعد في اثنين يمكن موقوفين أو ثلاثة، وكمان خاصة أنه اعتدوا على أحد ضباط الجيش اللبناني اللي تدخل لحتى يفض المشكل. مغدوشي الله يحميكي، سيدة مغدوشي سيدة المنطرة، تحمي مغدوشي وتحمي وطننا لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير. بلشوا يتفيشوا. صباح الخير شربل، أخضر معدني ما بعتقد، على كلنا شفتها أحمر، أنا مشي مبيدي بأمدو جي، لا ما قالها علاقة، حاطت نمرة مزورة، الله لا يوفقه هيدا العسكري بالجيش اللبناني. على كل، خليني نشوف، في رقم موبايل شرب اللي بعت ليها كمان على 70-220-888 في شتا للسيارة، لأنه بدي اتصل بالسيدة رودينا عبد الوهاب القصاب زوجة فؤاد خالد من طرابلس أبي سمرة شارع السك البيضة، لأنه إذا كان هالنمرة أخضر معدني ما بعتقد، لا لونا مبيدي، يعني هالعسكري بالجيش اللبناني أو الرتيب عم يستعمل المزور على سيارته. رح نعممها بعد شوي، يعني بعد ما خلص الفترة بتصير على صفحة نحن عيونك لبنان، صورتها فيديو كان بلش يبعد بس إنه مبين السيارة، خليها تتفضل قيادة الجيش ويتفضل حاجز المدفون الكريم يخلصنا من هالظاهرة البشعة والغير قانونية، عسكر ومدنيين عم بيتجولوا بدون لوحات خلفية تهربا من القانون ومن الميكانيك ومن الرادار. ميرسي ميرسي شربل، وميرسي سمير جونيور وإلي، الكل عم يبعث لي، تسلم دقيقتكم. يلا شو هي هيدي هيثم، شو هن المخالفات اللي بعتهم؟ ما في شرح لقلهم، ما فهمتهم، النمر موجودة على سيارتين، وين وكيف وليش؟ يلا صباح الخير، انتو الإذاعة وي إما رقم اللي متهي بال 707، بونجور إما، ما بعرف شاب أو بنت، يلا نحن الإذاعة ونحن صوتكم العالي ونحن جبل لبنان يا جماعة، صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. ميرسي على الوردات إما. يلا وناطرين صوتكم العالي. نحن جبل لبنان، نحن أنتو وأنتو نحن، إيد بإيد لنكافح الفساد، لنكافح كل القضايا الأمنية والسياسية والبيئية والاقتصادية اللي عم تفتك بوطننا لبنان، مثل ما عم يفتك فينا كمان جماعة عملاء إيران البلا أخلاق اللي عم يدمر وطننا لبنان. بيهددوا قال رئيس الجمهورية فشرت على رقبتك لقماطي وغير لقماطي. تهدد رئيس الجمهورية وتهددوا بمصير أنور السادات وغيره، وإنه بكرة رح تخلص الحرب ومنفرجيكن. ما رح تفرجونا شيء، نحن رح نفرجيكن العجيب يا بلا أخلاق. جماعة عملاء إيران الرخاص بلبنان اللي عم يدمر وطننا لبنان. انتو مش بس عم تدمروا بيوت الطائفة الشيعية وقراها، لمعلوماتك يا قماطي يلي بدي علمك تلفظ فيشي مش فيشي انت وغيرك، وكرافة اللي عم بحطها وزير الصحة عندكن وما بيشيلها، ولو وجهوله ملاحظة لوزير الصحة لجماعة عملاء إيران الموجود بعده للأسف بالحكومة، وبيروح بيجتمع وبيقعد حد السفير الإيراني الغير مرغوب فيه والغير شرعي بلبنان، بيروح بيقعد حده جاكارا بالحكومة، وللأسف بعضهم بيستقبلوه بالأصل الجمهوري وبالأصل الحكومة خلال اجتماعات الحكومة. فقالوا له يشيل الكرافة الكرافات كرافات، خلي يشيلها وزيركن يا عملاء إيران، وزير صحتكن يا قولوا الله. آخ يا بلد لبنان، آخ آخ يا رئيس الجمهورية شو عندك وسخ. بدنا ننظفه نحن وياك سيد الرئيس جوزيف عون. شو في وسخ بده تنظيف بهالوطن، وسخ وخم وقرف. يلا إيد بإيد سيد الرئيس مع الشرعية اللبنانية. بس سيد الرئيس بعد ما نفذوا لك الانتشار مثل ما هو لازم ومصادرة مخازن الأسلحة والذخيرة غير الشرعية التابعة لحزب إيران وحلفائه، بعد ما نفذوا مثل ما هو لازم الجيش اللبناني بشكل خاص ببيروت الإدارية، سيد الرئيس يعني شو بدك يصير فينا مثل ما صار بجنوب؟ رفعوا تقرير إنه خلص الجنوب نضيف من الذخيرة ومن المخازن، بعد شوي تبين إنه بعده مليان مخازن بتورد للدول العربية كلها ذخيرة غير شرعية وأسلحة غير شرعية. جيشنا اللبناني البطل تفضل، بعد ما نفذت وجباتك وما نفذت قرار الشرعية وما نفذت قرار الرئيس الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، أمركن مع الحكومة اللبنانية تنظفوا بيروت الإدارية. ونحن لحد هلأ صاروا كانوا ثلاثة صاروا أربع مخازن، منهم مخزن على الأوزاعي أسلحة وذخيرة لحزب إيران العميل وبمختلف المناطق البيروتية عنا إياهن. معقول أنتو يعني المخابرات؟ العميد أهوجي يسعد لي صباحك العميد أهوجي. صحيح جوني مسم مثل ما وصفتني، بس مسم بخدمة لبنان، مسم بخدمة الأرزي، مسم بخدمتكن مخابرات الجيش. تفضلوا نفذوا. ليش تنحط على عينكم ونزيعهم نحنا؟ ما رح زيعهم على الهوى، ما رح حط على عينكم، لأنه وبعد ما نفذتوا مثل ما نفذتوا بالجنوب هلأ ما عم تنفذوا ببيروت الإدارية. وين بدكم تنفذوا؟ طب لا حاجز المدفون بيوقف سيارة غير شرعية ومخالفة لقوانين السير وقوانين الدولة اللبنانية، ولا ولا ولا ولا ولا. طب إنه شو ماشي؟ تفضلوا اشتغلوا، والله يعطيك العافية ويسعد صباحك ابن الدمور مدير المخابرات بالجيش اللبناني العميد الأهوجي. الله يحميكم. بس ما بقى قادرين نسكت، لأنه السيف وصل على السكينة، واصلة على على خدنا، على على على رقبتنا. ها عم حف أنا على رقبتي، السكين وصل لهون وأنتوا ساكتين؟ ما بيجوز. شوفي شو القصة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
7: سعد لي صباحك استاذ جوني. هودي السيارتين، في سيارة الأولانية هي تاكسي، حاط عليها تاكسي النمرة دهنة أحمر، بس لسوء حظه أنه رايح الدهان الأحمر عنا مبينة. والتاني فان عامل تاكسي كمان على طريق الحدث، كمان عم يتكس علي نمرة بيضة ومحيين الأرقام عنا. نعم. يعني
0: يا حبيب القلب يسعد لي صباحك. يلا بعتوا لي هيثم المخالفات على كمان 70-220-888 بالتزامن على 03 على الهواء وعلى 70 تحت الهواء بالتزامن المخالفات. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة النائب نعمت جورج فريم، ومثل ما عم نخبركم النائب نعمت جورج فريم اللي ساعي وبإذن الله تمكننا من تجهيز مرفق جوني لحتى يستقبل البواخر السياحية والهوفر كرافت ويكون في حركة سياحية، وكان بأواخر الصيف الماضي فات الوقت على الموضوع وبيبلش على البحر. هلأ من أول الصيفية بإذن الله وجوني مربوطة بمرافق تركيا، مرافق اليونان، ومرافق مصر، ومرافق قبرص اليونانية. خلينا نسمع أنا وياكم هيك صوت الباخرة سيدر ويفز اللي فايت على مرفق جوني، هالمرفق السياحي اللي ساهم بشكل كتير كبير ماديا ومعنويا النائب نعمت جورج فريم بإعادة تجهيزه للحركة السياحية بجوني بكسروان وبكل لبنان.

0: الاغنيه بترافق مع البخره سيدر ويفز هي وفايتة على مرفق جونيا. يا صباح الورد سيدر ويفز لبنان وي ار هوم. الفيديو فيكم تشوفوه على صفحة النائب نعمة جورج فريم سيدر ويفز فايتة على مرفق جونيا المجهز سياحيا بجهود كبرى وجبارة من النائب نعمة جورج فريم. الله يكبر واجبك. سفرات حلوة كتير. يلا راجعوا وكلاء السفر وانطلقوا من جونية إلى مختلف المرافق في برنامج سياحي حلو كتير. وهيدي سقفتنا وهيدا نحنا. وما تنسوا أنه تكون رحلتكم مأمنة عبر سيا ترافل إنشورنس لما بتحجزوا عبر مكاتب السفر بكل المناطق اللبنانية. قولوا لهم بدنا نسافر عبر على متن السيدر ويفز وتكون رحلتنا مأمنة عن طريق سيا ترافل إنشورنس. لبنان وي ار هوم. بعد 30 سنة رجع مرفق جونية ورجعت سيدر ويفز. www.cedarwaves.com أو وكلاء السفر بكل المناطق اللبنانية. يا مرحبا ويا صباح الخير ويا أهلا وسهلا وميرسي كتير. الله يكبر واجبك النائب نعمة جورج فريم بخدمة وطنك لبنان. إذن خلوا سفرتكم تكون مؤمنة عن طريق siaassistance.com سيا ترافل إنشورنس مع سيدر ويفز وبكل رحلاتكم عبر المطار مطار الإقلاعات أو مطار بيروت أو مرفق جونية. يا هلا بثقافة الحياة والسفر والسياحة وأحلى صيفية رح نعيشها بوطننا لبنان ولو كره الكارهون وغصب عنهم لكارهي الوطن. بدنا نعيش وثقافة الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباحو جوني يسعد صباحك. منحب نخابره لعلي بره بيسوى سرمية هو معلمينه.
0: ليش قسيت عليه؟ أوقات السرمية الجديدة بتبقى غالية اكسبنسيف. يالياس صباح الخير. يا بونجور الياس. صباح الشرعية اللبنانية أكيد. 03-444-037 في إلكن قلب مع صباح الخير من إما. يما أوكي إما مسيو إما أو مدام إما بعرف ممكن يكون إيمانويل أو يبعثوا أصواتكم. يا خلص منكتفي أكيد إنه كلمة صباح الخير. مرسي لانضمامكم لألنا. صوتك عالي جبل لبنان. مجلة الأمن العام أكيد بتصدر شهرياً وشهر أيار بعده موجود بتصرفكم على موقع الأمن العام اللبناني. بعد في كم يوم من شهر أيار وبكرة أكيد شهر حزيران 2026 بيصدر العدد الجديد. هلأ العدد 152 كم يوم وبيصدر العدد 153 من مجلة الأمن العام. اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام الله يحميك اعتبر بكلمته الشهرية النازحون قضية وطنية لا خيار إلا إنقاذ الوطن. إضافة لأبواب كتيرة خليني أتصفح أنا وياكم. لفتني رأي بقلم الدكتور ألكسندر أبي يونس بصفحة 72 أنا عنديها ورقيا ولكن أنتو ما بتنباهي بالمكتبات. فيكن تزوروا www.general-security.gov.lb. الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور ألكسندر أبي يونس ومقاله بعنوان نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. هيدي بأحد أبواب المجلة مجلة الأمن العام اللبناني. وأيضا رياضيا فيها رياضة، فيها فقرات كتيرة سياسية واجتماعية وعن التزوير والوثائق المزورة وترفيه، فيها أشياء كتيرة ومنوعة كتير مجلة الأمن العام. رياضيا رباح نجيم من أبرز حكام كرة السلة في آسيا والعالم، شارك في قيادة مباريات كأس العالم 2023 وفي أولمبياد باريس 2024، كما قاد نهائي كأس آسيا 2025 بين منتخبي الصين وأستراليا. يحمل رباح نجيم الشارة الدولية منذ التسعينيات، رسم طريقا ومسارا خاصا به جعلاه يتميز بخبرة واسعة ومسيرة حافلة. رباح نجيم معروف بنزاهته، جرأته، صرامته وقدرته على إدارة المباريات الحساسة. الحكم الدولي رباح نجيم قال لمجلة الأمن العام: بيوم المباراة اللي بدي حكم فيها أكون حكم، لا أغادر المنزل إلا إلى الملعب. روبورتاج حلو كتير، الحكم الدولي رباح نجيم والروح الرياضية بمجلة الأمن العام، إضافة للروح الوطنية الموجودة. وكمان دايما بالصفحة الأخيرة رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، ومقال بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة، الثقة كشرط وجود. مجلة الأمن العام تحية لزملائنا وزميلاتنا، رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، تصدر شهريا عن المديرية العامة للأمن العام، رئيس شعبة مجلة الأمن العام المقدم علا قاسم يسعد هالصباح، إضافة للمخرج برنار كامل والمخرج أيضا المنفذ علي عودي، المصورين الزملاء بالأمن العام عباس سلمان، علي فواز، وشعبة التصوير بمكتب شؤون الإعلام في مجلة الأمن العام. وهالمجلة مثل ما قلنا فيكم تتصفحوها مجانا www.general-security.gov.lb. الله يحمي الأمن العام اللبناني، يحمي وطننا لبنان، يحمي شرعيتنا وقوانا الأمنية الشرعية والأمن العام اللبناني برئاسة وقيادة اللواء حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 إما بتقلي أنا مدام بونجور أكاد جونهي بونجور مدام إما. بدي أقول بونجور لكل الأشخاص اللي تعرفت عليهم مبارح باحتفالية بلدية زوق مصبح. في ناس كتير من جيراني بشارع حقلة الذهب بزوق مصبح أدونيس تعرفت عليهم ومستمعين دايمين لألي وأوفيا لإذاعة جبل لبنان ولوطنهم لبنان ومش عارفين إنه إحنا جيران بعضنا. أوقات بيسمعوا إنه أنا من أدونيس يعني زوق مصبح إنه ساكن هونيك. أنا من غزير ولدت بالحدث بيروت وأسكن هالآن في زوق مصبح وأفتخر. بعد شوي رح نكون مع كلمة الأستاذ إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح خلال احتفالية مبارح لافتتاح الحديقة حديقة حقلة الذهب اسم على مسمى هالحي. هيدا حي حلو كتير. أنا بشوف الباخرة هي وفايتة على مرفق بيروت وبشوف الطيارة هي عم تغط بمطار بيروت من شرفة منزلي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ الدكتورة حبوبة جبور. دكتورة حبوبة جبور هي نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وهي أيضا مديرة حرم سوق الغرب علي في جامعة البلمند. على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي عجبتني تغريدة للدكتورة حبوبة عون عنوانها يجب أن نعترف أن لبنان مزرعة. قاسي العنوان فليسقط لبنان المزرعة. حاطة هالكاريكاتير المرسوم والمزرعة اللي إلها هيك حفافي وسياج عم بيتدمر سياج لبنان المزرعة. فطلبت منها للدكتورة حبوبة جبور تسجل لي إياها بصوتها عجبتني كتير واستجابت. يسعد صباحك وصوتك العالي المستمع الدايمي لإذاعة جبل لبنان الدكتورة حبوبة جبور.
2: لبنان ليس بلدا فقيرا بل بلدا منهوبا. إنه وطن يمتلك جميع مقومات الحياة إلا أن ثرواته تدار بما يخدم مصالح فئة اعتادت التعامل مع الوطن كأنه ملكية خاصة. في لبنان لا يطالب المواطن بحقوقه بقدر ما يسعى للحصول عليها بصعوبة وأصبحت الكرامة مرتبطة بالإجراءات والعدالة مؤجلة فيما تغيب الدولة إلا في مواجهة الفئات الأضعف. نشأ جيل كامل وهو يقتنع بأن الهجرة هي السبيل الوحيد للخلاص وأن تحقيق الأحلام داخل الوطن ينطوي على مجازفة. ولعل أخطر ما حدث هو جعل الانهيار يبدو وكأنه أمر طبيعي. فعندما يصبح القانون خاضعاً لمصالح الطوائف وبديلاً عن الدولة والخوف أداة للحكم ندرك أننا لم نعد نعيش في وطن حقيقي بل في نظام يفتقر إلى مقومات الدولة. غير أن نظام قائم على الاستغلال ينهار عندما يرفض الناس الاستمرار في الخضوع له والتغيير يبدأ دائما بقول الحقيقة.
1: يسلم صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان إذاعتك وإذاعة كل الأوادم بوطننا لبنان والأحرار اللبنانيين. الدكتورة حبوبة جبور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومديرة حرم سوق الغرب علي في جامعة البلمند، وصوتك العالي من جبل لبنان. منفتخر فيكي، مثل كل لبناني ولبنانية متعصب لوطنه لبنان وبيحب وطنه لبنان ورفعت وطنه لبنان. بون ويك اند دكتورة حبوبة جبور. صوتك عالي جبل لبنان. النائب ميشيل ظاهر، وتحت شعار دايم للنائب ميشيل ظاهر رؤية وطن، بيعيدكن بعيد الأضحى. أضحى مبارك. على كل صفحات فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي للنائب ميشيل ظاهر كتب: ما أتمناه لعائلتي أتمناه لكم، الصحة والخير والسلام للبنان. الإمضاء النائب ميشيل ظاهر رؤية وطن. يسعد صباحك النائب ميشيل ظاهر، تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان وأرزة لبنان وشرعية لبنان، والسعي نحن وياك إيد بإيد مع كل الأوادم بوطننا لبنان. ومثل ما عم يتمنوا لك اللي كتبوا على صفحتك، سايمو كتب: الله يطول بعمرك ويخلي لك عيلتك وينعاد عليك بالصحة والعافية. هيدي من التعليقات الموجودة على صفحة النائب ميشيل ظاهر. كل عام وأنتم والعائلة بخير وعافية وصحة وهداوة البال. محمود عراجي كتب: سعادة النائب ميشيل ظاهر ينعاد عليك بالصحة والعافية. عبدالله أصان: الله يطول بعمرك يا رب. ومن بلدة ماسا، صفحة بلدتي ماسا: نتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم. مزياد الويس ينعاد عليك وعلى الجميع بالصحة. واسماعيل نصيف: الله يطول بعمرك ميشيل ظاهر ويخلي لك عيلتك. وقلوب بعتين له إياها. ميشيل شمعون كتب: الله يطول بعمرك ميشيل ظاهر. إذن النائب ميشيل ظاهر يسعد صباحك، ونحن وياك عنا رؤية وطن، سيد حر ومستقل بإذن الله، ورح نوصل له إيد بإيد مع الأوادم بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. محكمة بالنمسا أصدرت حكم بالسجن 15 سنة على رجل اعترف بالتخطيط لهجوم فاشل لاغتيال تايلور سويفت بحفل موسيقي سنة 2024. اعترف بالتخطيط للقتل ودفع الثمن بالنمسا 15 سنة. تايلور سويفت، يعني هلأ أنا مش ستيلي هيدا كتير إنه اسمعها، بس ولكن لحتى كمان هالشباب والصبايا يكونوا عم يسمعوا جبل لبنان ويسمعوا أغاني الجديدة والقديمة الأجنبية واللبنانية والعربية، خلينا نسمع You Belong With Me تايلور سويفت.

Taylor Swift. Άμπερ σε παλεμνέ, να. Ήταν κλιπ κτήρ χαλό, βίντεο κλιπ κτήρ χαλό καμέν. Taylor Swift, you belong with me. ومثل ما قلنا أحد الأشخاص حاول يغتالها ويقتلها لتايلور سويفت فحكموه بأوروبا 15 سنة على مجرد التفكير ومحاولة اغتيالها. فكان بالحري ناس عم تغتال الوطن وتدمره، هدول شو لازم ينعمل فيهم يا جماعة؟ في شي لازم من فشتكم تتعلقوا، فيشي فيشي في قولوا كرافات مش كرافة، وبعدين منعوه لوزير الصحة انه يحط كرافة خلافاً لقوانينكم أنتوا الخاصة اللي عاملينها وفاتحين حسابكم مجتمع إيراني فارسي. إيران الفرس اللي استعملت 80% من صواريخها وزخيرتها ومسيراتها وتفجيراتها ضد الدول الخليجية الحبيبة العربية، وإيران الفرس الحاقدة على العرب أصفت 20% فقط على إسرائيل. نعم 80% على الدول العربية و 20% من الزخير على إسرائيل. هيدول الفرس الكارهين للعرب والعروبة والكارهين للبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بون ويكند لألكن من إم شربل مدام سيدي وفريق عملها محمد وأمينوس، بيقولوا لكم بون ويك اند، وهن الويك اند تبعون بخدمتكم 7 أيام بالأسبوع. معجنات أندر بزوق مكايل قرب أهوجي إلكترونيكس بتصرفكم لاحتفالياتكم، ترويتكم.

0: لكم غدا يكون العصرونية، ومثل ما قلنا لكل الاحتفاليات بوشيات خاصة جدا ومميزة وبمكونات بلدية تستعملها مدام سيدي بمعجناتها وبالبرودكتس وطبخاتها. الزعتر البلدي، الجبن البلدية، اللحم الطازة الغير شكل، كشك وأورمة وسبانخ ولبنة، شوكوبا معجنات على أنواعها، وبيتزا من كل الأحجام والأنواع. والزواقة اللي بحبوا يدوقوا بناء على نصيحتي طبخات مدام سيدي مشربل، معجنات أندر، ورق العريش بلحمة أو ورق عريش قاطع، شيش برك، كبة بالصينية أو كبة قراص، لازانيا، سوفلي، وكنافة بالصينية. وشو ما بتطلبوا من مدام سيدي بتنفذ لكم. بتجوا من كل المناطق اللبنانية بتاخدون مبردين وبيوصلوا معكم للشمال، بيوصلوا معكم. وبكسروان في ديليفري بالمناطق المجاورة لزوق مكايل، يعني زوق مصبح، جونية. أهلا وسهلا فيكم. معجنات أندر 03-34-24-57 و 09-22-14-88. تسنداياتك مدام سيدي، ورغم أنه بتشتغلي سبت وحد وعيد وكل الأيام بخدمة المجتمع اللبناني، مدام سيدي أم شربل الله يخلي لك شربل ويعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك. معجنات أندر زوق مكايل قرب أهوجي إلكترونيكس. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-037 مستمع باعت مخالفة في قاضي حاطت لوحة خلافا لقانون السير.
1: صباح الخير خي جوني، سعد صباحك يا رب، يعطيك ألف في الله يقويك. العدرة ومرشربل وكل القديسين والأنبياء معك حبيب قلبي خي جوني.
0: أنتوا معكم كمان الياس نجار، يسعد لي صباحك. العدرة والقديسين ومرشربل ورفقة والحرديني ويعقوب الحداد الكبوشي ابن ضيعتي غزير وكل الطوباويين والمكرمين يحموكن، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. يا هلا يا هلا بوميك أند. يلا بعت لي هون على 70-220-888 كمان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمحامي أشرف صفي الدين اللي دايماً عنده تغريدات وطنية بتعجبني على صفحاته فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كتب الأستاذ المحامي أشرف عاصم صفي الدين خلال شهرين: الهدنة الوحيدة الناجحة التي ثبتت دون أي خرق ولم تهتز لغاية كتابة هذا البوست هي بين إيران وإسرائيل. نعم سيز أشرف، هون عم يدمروا لنا وطننا لبنان وبيدمروا مقومات اللبنانيين. سأل المحامي السيز أشرف صفي الدين، قال أحدهم أن الحرب على الجنوب مستمرة بطلب من الحكومة اللبنانية، وتويت أرليت ويبس يؤكد على صحة المعلومة. سألوا المحامي أشرف صفي الدين لأحدهم: مين يعني أرليت ويبس؟ يعني هلأ إذا حكومة اللبنانية أمرت إسرائيل بوقف الحرب تتوقف؟ هدولي الأشخاص اللي مش عارفين شي شو عم بصير حواليهم. يا أستاذ أشرف صفي الدين، أستاذ أشرف صفي الدين ابن الجنوب من السياد من سبط الحسين، وبيحكي كلمته الحرة وبيحط الأمور بنصابة وبيسمي الأمور بأسمائها بكل حرية. ماتر أشرف صفي الدين كل التضامن والمحبة مع مكونات الوطن كلها والطائفة الشيعية الكريمة، وكل الوطن معكم وكل الوطن ضد تدمير مقومات الوطن. تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. صفته مهمة جدا للمتر أشرف صفي الدين، حاطت صورة لأشخاص مشردين على الكورنيش البحري بالمنارة ورأس بيروت، وكتب الأستاذ أشرف صفي الدين: بانتظار التحرير الرابع والأخير من المحزن في ذكرى التحرير أن يكون أبناء وإخوة وأمهات شهداء الأرض والعز والتحرير في خيم بانتظار التحرير الرابع. يضيف المتر أشرف صفي الدين: والأسوأ هو الانقسام اللبناني بين راض على مصيرهم دفاعا عن خيارات قيادة المقاومة وشامت فيهم إنكاية بالمقاومة بانتظار العيد، عيد التحرير. أشرف صفي الدين وصوتك العالي من جبل لبنان وكل الشرفة بوطننا لبنان، جبل لبنان إزاحتكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية لأعلاناتكم وسبونسورينج بإزاعة جبل لبنان 70-220-888.
2: جبل لبنان إزاعتنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من أنتوني.
4: يسعد صباحك أستاذ جوني. يا خي قال له للشيخ نعيم ما في داعي انه يدعي الناس تسقط الحكومه بالشارع، لانه اوريدي جماعته كلها بالشارع وما قادرين يعملوا شيء، معطرين، والله يكون بعونهم يا خي.
0: اي والله.
4: يلا ويسعد صباحك.
0: وصباحك حلو يا رب، الله يكون بعونهم لاخوتنا بالوطن، ونحن كلنا الله يكون بعوننا، لانه كلنا عم نتدمر، مش بس انه هلا اللي عملاء ايران عم يدمروا مجتمعهم، لا، عم يدمروا المجتمع اللبناني كله. لمعلوماتكم يا لبنانيه، لمعلوماتكم، تحيه للمستمع موني، رح اقول بس اسمه هيك، النيك نيم موني، بعت لي امبارح صور الدمار بالنبطيه، حي المسيحيين بالنبطيه. قال لي: يا جوني، هيدا بيت اختي اللي تعبت هي وصهري لحتى عمروه، اتدمر، صار دمار وصار خراب وتسوى بالأرض. وكتب لي وسب، يعني وسب، وحق معه يسبهم ويشتمهم ويحرق دين سلافهم، والله لايقين باطن، يا عيب الشوم عليكم. رح يوصلوا على النبطية، بعاد كيلومتر ونص عن النبطية. اتدمرت بيوت المسيحيين وأديار الراهبات وحي المسيحيين، إضافة لإخوتنا الشيعة. لك شو عم تعملوا بالوطن يا عملاء إيران؟ واصلين على النبطية كيلومتر ونص، ويمكن هلأ يمكن فجرا يكونوا وصلوا حسب التقارير اللي وصلتنا آخر شيء، بعد كيلومتر ونص الإسرائيليين عن النبطية. شو عم تعمل يا نعيم قاسم؟ وينك أنت؟ تحت أي سابع تامن أرض؟ مش سابع أرض، تحت تامن أرض بلبنان أو بإيران أو باللالا لاند. وينك؟ وينكن يا جماعة فيشي اللي عم تهددوا الرئيس الجمهورية وبتهددونا بالويل والثبور وعظائم الأمور، إنه بس خلص الحرب منفرجيكن أنتوا يا لبنانية. شو بدكم تفرجونا؟ الله لايقين باطكم، وإن شاء الله تشد همتها الشرعية العسكرية وتخلصنا من مخازن ذخيرتكم وسلاحكم غير الشرعي ببيروت الإدارية. بعدكم موجودين للأسف، للأسف بعدهم موجودين 4-5 مخازن ذخيرة، معنا خبرهم أنا ومستمعي إذاعة جبل لبنان بالعناوين وبالبنايات واسم البناية، بأي ملجأ بالبناية واسم البناية. بس بدنا ينفذ الجيش اللبناني. يا جيشنا اللبناني احمينا. صوتك عالي جبل لبنان. عم نتابع مظلومية بالنافعة، وعم خبركم دايما عن السيارة المميزة، وهيدا مثل من عشرات الأمثلة اللي صايرة بالنافعة بالزمانات والفتك اللي صار من خلال إزاحة كل الأحكام القضائية. سيارة مميزة، 3 أحكام قضائية، طم شطبون وطبيب التجميل الشهير اللي أزعنا اسمه، صار هلأ بين إيدين القاضي ساندرا الخوري لحتى تحكمه وتسفقه حكم بإذن الله. عم نتابع هالقضية مع المغترب الأمريكي اللبناني من بلدة بشري الحبيبي توني العبد. طوني العبد ورسالة صوتية وصوته العالي من إذاعة جبل لبنان. وما في مظلومية إلا ما منكملها للآخر، إن كان بالعقورة وإن كان بالنافعة وإن كان بكل البلدات ومن طريق المطار لكل الأماكن المصادرة من قبل حزب السلاح الإيراني غير الشرعي العميل. وهلأ بالنافعة في كم راس صار عنا أساميهم بروكرية وثلاث أشخاص مسؤولين بالنافعة راسهم بدو ينقطع. يا فاسدين، الكلمة لألك وصوتك العالي وصرختك طوني العبد.
5: صباح الخير استاذ جوني، يسعد صباحك وصباح صوتك العالي وبرنامجك اللي صوته عالي على طول بإذن الله. استاذ جوني، احنا مفتخر فيك لأنه أنت جند نفسك، حاطت نفسك رأس حربي بمواجهة الفساد والظلم يلي عم يتعرض له وطننا لبنان واللبنانيين. أمثالك استاذ جوني هني الشمعة يلي مضواية بالعتمة يلي واقع فيها الوطن والمواطنين هالأيام. جوني قليل يلي مثلك خيي عم بيعلو الصوت للوصول إلى بلد سيد مستقل خالي من الفساد والمحسوبيات، عم بيبرموا عوطن لكل مواطنينه سواسية بالحق والعدالة. أنا بحسدك على البرنامج لأنه من أنبل شيء بالدنيا أنه الإنسان يكون عنده مهمة من هالنوع، هيدا هي مواجهة الظلم والفساد ومعالجة مشاكل للأهل وأهل بلده. هون اسمح لي حي القيمين على الإذاعة على الدعم المطلق اللي حاطينا بطرف الإذاعة لحل مشاكل البلد، معالجة الأوضاع المواطنين والإضاءة عليها. جوني أنا اليوم عم بعت لك هالمساج هيدا لأنه لفتني على صفحة الرميش، حاط عارضين هيك مشروع يتحدث عن قطار معلق بيربط الدمور جبال والبقاع ببعضهم. ذكرني هالمشروع شيء بالوقت كنا عم بطلع أنا وياك ومعنا شركة انترناشنال بتتعاطى بالبي او تي، نفذ أعمال بي او تي بالعالم يعني، وكانت حابة تيجي تشتغل هون بلبنان. وطلعنا عند فخامة الرئيس أنا وياك وعرضنا عليه مشاريع شق أنفاق بين البقاع والشمال والبقاع وبيروت وربط لبنان كله ببعضه وتسهيل تقريب المسافات وتسهيل الترانسبور بلبنان. بتتذكر استاذ جوني كيف كان فخامة الرئيس مشجع وهيك وكتير رغبان ودغري فتح لنا الطريق وسهلنا الأمور ودلنا على وقلنا على اللوكيشنز والمواقع اللي لازم نروح نبلش نشتغل على المشروع فيها، الإدارات بالدولة مثل الوزارات والقصص هيدي. كمان بتتذكر انه كيف نحن اصطدمنا بالدولة العميقة وقتها نحن عم نشتغل على هالمشاريع هيدي، كيف صار حيولوا يعرقلونا بس ما بيقدروا يعرقلونا لأنه هاي الدولة العميقة بلشت تطلع ريحتها وبلشت تزول. وحنرجع نحن وياك وفخامة الرئيس بإذن الله كفي المشاريع اللي نحن حابين نعملها لبلدنا ونحطه على السكة الصحيحة والمتطورة للأجيال الجاية تعيش براحة ببلد متحضر بليق فيها لتعيش فيه. أنا حبيت ذكرك فين هيدولي جوني وحبيت حييك هيك وبس هيك شد عيدك وضلك بالهمة يا رب لأنه أنت إنسان قل نظيرهم بلبنان. انت من الناس يلي ما بيضرب حسابات لحدا ولا لشي، همن وغنون تضوي حل المشاكل، وين بيلاقوا غبن بيرقدوا مثل الكاميغاز. انت هودي الناس استاذ جوني، انا بحييك بحيي مستمعينك بحيي كل انسان بيتابعك، لانه انت الصدق بكل ما من معنى بالكلمة. يسعد صباحك، انا كتير مشتاق لك.
0: يسعد صباحك طوني العبد، ابن بشري وابن كل لبنان. وبالفعل مثل ما خبركم طوني، تعرفت عليه في عنده مظلومية بالنافعة وظلم كتير كبير من خلال سيارة مميزة واضع عليها طوني، مدعي على طبيب التجميل الشهير، وحاطت له 3 إشارات قضائية تم رفعها لهالإشارات بتواطؤ من عملاء إنكريبت الفاسدين مع بعض البروكورية، ونبعت السيارة شرعياً. نشيله 3 أحكام قضائية. هيدي جناية، منا جنحة هيدي. ومن بعد منا زرنا رئيس الجمهورية أنا وطوني العبد، واهتم كتير السيد الرئيس بالمشروع اللي عرضناه عليه، ولكن مثل ما قال طوني الدولة العميقة اصطدمنا فيها للأسف، وبعدين إجا الدمار على وطننا لبنان. بس رح نكمل، بدنا نكمل باللي بقيوا، بدنا نكمل. طوني العبد وكل المغتربين اللبنانيين اللي صوتكن عالي من إذاعة جبل لبنان، منحييكن. وبدنا نكمل باللي بقيوا كتار لال، ويكون شو هم منكمل باللي بقيوا. السيدة فيروز والأخوين رحباني ووطننا لبنان، طوني العبد للبحث صلة، وميتنا ما بيموت وقضيانا ما بتموت. أنا وياك وكل المستمعين ورئيس الجمهورية وكل الأشخاص الخيرين بوطننا لبنان بخدمة هالوطن وبخدمة محبة لبنان. فيروز، وبدنا نكمل أنا وياكن، وحتى لو أنا ما بقيت كملوا المسيرة عني.

صوتك عالي جبل لبنان فيروزتنا، بدنا نكمل والأخوين رحماني، وإذاعتكم جبل لبنان إذاعة الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع دخل علينا قبل شوي، محمد علي، يسعد صباحكم، هون إذاعة جبل لبنان. جاوبته نعم، كتب لنا يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لأنكم عم تسمعونا أغاني الزمن الجميل، ولكن بنشدكم تقوية الإرسال بالمناطق القريبة من عكار والإبيات، رجاءا عم نواجه صعوبة بالتقاط البث. نحن يمكن أنت غلطان، هذا التردد القديم تبعنا، نحن هلأ 87.7 يعني 87.7 ميجا هرتز، 87.7. شوف لي عم تلقطها، بس بكل الأحوال بكل الأحوال أكيد تشويش مش طبيعي من إذاعات أجنبية. نعم نعم أكيد، لأنه نحن بحاجة لسبونسر يرجعنا للشمال ويدعم إذاعة جبل لبنان لحتى نرجع لطرابلس ولعكار وللشمال والسواحل السورية والأبرصية بكل قوة. إعلاناتكم وسبونسورينج 70-220-888، منبقى منستمر ومنقوي. تحية لهالمستمع من عكار والإبيات، وعلى سيرة الإبيات الحبيبة، ابن الإبيات وابن كل الوطن وابن الإنسانية وابن يسوع المسيح، الأب ميشيل عبود الكرملي اللي صار هلأ انتخب قيم على الرهبنة الكرملية لمدة 3 سنوات. ولكن كلنا سوا لما منكون بحضرة أمنا الطبيعية الوالدة منصير كأنه أولاد صغار، هالأم اللي ربتنا ووجهتنا، مثل أمي روز الله يرحمها، روز حطوم الصديق، الله يطول بعمر والدتك. الأب ميشيل عبود الكرملي رئيس الرهبنة الكرملية والقيم عليها كتب على صفحته على فيسبوك بير ميشيل عبود مع أعلى سلطة أرضية، يعني حط صورته مع والدته الله يطول بعمره، مع أعلى سلطة أرضية مع الوالدة، هل توجد كلمات تستطيع أن تعبر؟ لا أعتقد، لم أجد. هناك لحظات يبقى فيها القلب أبلغ من الكلام، ويصبح الصمت صلاة، والامتنان شعور لا تترجمه الحروف. بونا ميشيل عبود الكرملي غامر هالوالدة الحبيبة اللي ربت شباب وصبايا ببيتهم بالقبيات، هي وبيهم الراحل إلى الأخدار السماوية، بيو للأب ميشيل عبود وأخوته، طلع من عندهم راهب بالرهبنة الكرملية، ترأس كاريتاس لبنان لولايتين متتاليتين، ومن ثم هلأ عين قيم عام ورئيس عام للرهبنة الكرملية بلبنان والشرق الأوسط، وبيضل مثل ولد الصغير بحضرة والدته مع أعلى سلطة أرضية مع الوالدة. يطول بعمرك ويخلي لك إياها هالوالدة والوالد اللي ربوا عائلة طلعت كمان شباب وصبايا منهم خدموا وطنهم لبنان بالجيش اللبناني، وانت عم تخدم الكنيسة والإنسانية من خلال وجودك. بونا ميشيل عبود الكرملي شلومو شاينو وبريخ طوبو نوتار موريو يشوع مشيحو ومريام يلدات يشوع نوتار الأمو ديلوخ. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، وبرجع بقلكن لإعلاناتكن ودعمكن لإذاعة جبل لبنان وتطوير الإرسال وتقوية الإرسال تنغلب التشويش وتنغلب أعداء لبنان 70-220-888.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
0: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا بإنسترومنتس جراج بالأشرفية، مبنى إذاعة جبل لبنان الأشرفية فسوح. يعني هو مبنى كان للإم تي في كمان. إم تي في القديمة كانت موجودة بهالمبنى هيدا، وانطلقت الإم تي في للبنان والعالم على يد المؤسس الله يطولنا بعمره جابرييل المر. وهلا عم نتابع المسيرة نحن وجهاد جابرييل المر وأخته، ودايما أكيد منقول Instruments Garage كمان مؤسسة شقيقة لألنا، لكل الميلومان شباب وصبايا محترفين أو هواة توجهوا وخدوا أسعار حلوة كتير. بس تقولوا لنا القيمين هن في أسعار حلوة كتير أساسا، يعني على كل المستلزمات الموسيقية، الآلات الموسيقية، مستلزمات الموسيقى، الأمبليفايرز وغيرها، كل أنواع الآلات الموسيقية بتصرفكم للمحترفين والهواة، للبيجينرز وللبروفيشنالز. ولما تقولوا لهم نحن مستمعين لإذاعة جبل لبنان دغري بيكون في لكم حسم ليشجعوكم أكثر وأكثر تتكونوا دائما زباين أوفية لهالمؤسسة الراقية Instruments Garage، أشرفية مبنى إذاعة جبل لبنان فسوح. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: يسعد صباحك خينا جوني ويعطيك ألف عافية. جوني النمر البيضة التكاسي على عينك يا تاجر، من وجه الضوء من 6 الصبح وأنا عم شوفهم، من الدورة للطيوني لبيروت عم صور وأبعت لك. ويني الدولة؟ وين الحواجز اللي كنا عم نشوفها عند المصر؟ هدول الصبح صيطمين يعني.
0: بسيط بسيط.
2: بدنا نبني وطن يا جوني. نبني صح ولا غلط؟ سعد صباح.
0: 100% بدنا نبني وطن يا كارلوس، بس هلأ في وطن عم بيهبطوه من أساساته، عم بيدمروا لنا إياه عملاء إيران والفرس بوطننا لبنان اللي للأسف بيحملوا هويات لبنانية، وهن عملاء رخاص لخارج لبنان. يا الله يخلص هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان، ورغم كل شيء عم بيصير بيضل في مبادرات انمائية من العديد من البلديات، ومنهم بلدية العربانية برئاسة خينا وحبيب قلبنا المحامي جهاد رزق الله. إعلان استدراج عروض. تعلن بلدية العربانية عن استدراج عروض لتلزيم أعمال تنظيف الشوارع، الشوارع العامة والطرقات الداخلية ضمن نطاق العربانية، على الراغبين بالاشتراك للاطلاع على دفتر الشروط لدى بلدية العربانية خلال أوقات الدوام الرسمي. يعني فيكم ابتداء من التنين، لأنه هلأ أربعة خميس جمعة عطلة رسمية، أضحى مبارك. إذن بيتقدموا بعروض ضمن ظرف مختوم لقلم البلدية بالعربانية بمهلة أقصاها يوم الخميس 4 حزيران. يلا عندكم جمعة الجاي تنين تلاتة أربعة، ما تنطروا للخميس المتعهدين خلال الدوام الرسمي. تفضل عروض يوم الجمعة بخمس حزيران. لك أدي برافو عليكم، أدي سريعين يعني بيخلصوا العروضات اللي بيستدرجوها استدراج عروضات من المتعهدين، وبخمس حزيران تاني نهار نهار الجمعة الساعة 10 صباحا بمركز البلدية بيتم فض العروض. إذا بتحبوا تحضروا كمان، والشخص الفائز أكيد بكل محبة ومن أفضل عروضات لتنظيف شوارع الداخلية والخارجية لبلدية العربانية وبلدة العربانية الحبيبة. برافو. زوروا صفحة بلدية العربانية على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. تحية لرئيس البلدية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي بالعربانية. هالضيعة الحلوة اللي بتوصلوا لها من برمانة، والعربانية بتربط المتن بالمناطق الثانية بعلي والمتن الأعلى. ساعة صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 إلي داموني صباح وصباح النبي موسى. أكيد كل الأنبياء والصديقين الله يسعد صباحهم وصباحكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ومنصلي من أجل وطننا لبنان. وشكراً لكل الأشخاص اللي تبرعوا لإنهاء عمليات التبليط البلاط الرائع جداً بالكنيسة الحبيبة كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس بجل الديب المتن. انتهاء أعمال التبليط. فيكن تابعوا أخبارهم كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. سيقام قداس سبت الراقدين اليوم الجمعة الساعة 6:30 بعد الظهر. ملاحظة: الرجاء إحضار الذكرانيات قبل القداس وشكرا. بنعمة الله انتهت أعمال التبليط في كنيستنا الحبيبة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس. تحية لكاهن الرعية والقيمين على هالرعية الحلوة، وسيدة البشارة تحميكن يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية صار عمرها 100 سنة، تأسست عام 1926 عالمياً، وعشرات السنين من عمر كورال أويل بوطننا لبنان وخدمة اللبنانيين. كورال أويل، ومثل ما قلنا في مسابقة حلوة كتير بتربحكن 2 فاوتشرز بقيمة $100 كل وحدة منهم من خلال اشتراككن بهالمسابقة اللي خبرتكن عنها. زوروا صفحة كورال أويل على فيسبوك وعلى إنستغرام وعملوا لايك وشير، واسمكم بيدخل بهالسحب على فاوتشر $100 عن المشاركين واللي عاملين لايك وشير لاتنين من رفقاتهم على صفحة كورال أويل على فيسبوك وعلى إنستغرام @كورال أويل. بون ويكند لألكن من كورال أويل إدارة وموظفين، وباليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، أضحى مبارك من هالشركة الوطنية كورال أويل إلى كل اللبنانيين بكل أعيادنا الوطنية والدينية. كورال أويل بخدمة الوطن وخدمة المواطن. كورال أويل ومحطات المنتشرة بكل لبنان بخدمتكن. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى الشمال وتحديداً إلى عكار مع زميلنا الإعلامي موسى موسى من عكار. ومطار الإقلاعات وهبوط أول الطائرات التجريبية تمهيداً للافتتاح الرسمي. كلمة لألك زميلنا موسى موسى.
3: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم عندي خبر كتير نحن فرحانين فيه كعكريين وشماليين إذا بدك، وأنه نزلت هي اليوم عنا بمطار هنام عوال نزلوا 3 طيارات لأول مرة مدنية بينزلوا بالمطار من سنة 90 تقريبا. وهالمطار جابوا موظفين وعمال وفنيين وهني بإطار تجريبي نزلوا وطلعوا كذا لحتى استعداداً لاستقبال المسؤولين الدولي ربما فخامة الرئيس ورئيس الحكومة ليجوا بطيارة أكبر ينزلوا بالمطار ويعملوا مؤتمر صحفي يعني يعلنوا فيه بدء العمل بمطار الإقلاعات أو مطار النوم عواد رسمياً. وفي غضون الأسبوع المقبل يعني من هلأ لأسبوع 10 أيام بيكونوا نزلوا بالطيارة. هلأ بهذا الإطار هو الحراك المدني العكاري عندنا نحن شيء اسمه حراك، هو عبارة عن مؤسسة الحراك المدني العكاري مكون من مجموعة جمعيات وأحزاب وفعاليات ولجان نفس الوقت. وهذا الحراك واللجان هو لمتابعة أمور وتشغيل مطار رنام عوض والحراك معمول من 15 سنة مش من اليوم يعني. واليوم الحراك بيعتبر مع الفعاليات والمسؤولين والنواب والعهد كله يعني انه فرحان الحراك انه عملنا انجاز وبدنا نبلش الشغل بمطار نيمعول. فانا استضفت الاستاذ جمال خضر واللي هو عضو ومؤسس الحراك المدني العكاري والناشطين لمتابعة شؤون مطار نعم عواد بالإليعات بعكار.
4: الحراك المدني العكاري اللي هو من مجموعة شباب إضافة إلى لجان المتابعة المكونة من لجنة متابعة ولجنة إنماء القرى والبلدات حول مطار الإليعات، هذا الحراك كله تشبى مع البلديات القيمة على المطار، حملت مطلب من 2012 من زيارة الوزير العريضي. نحن معتبر هذه خطوة مهمة، خطوة مرحب فيها، ونشكر كل الناس اللي تعبوا من أجلها وكل اللي عملوا. طبعا في نواب عكار وفي جهات أخرى تعبت لهذا المشروع طبعا بتوجيهات من فخامة الرئيس ودولة الرئيس. نعتبر نحن أنه في مطرح ما الحمد لله انفتحت باب الاهتمام على عكار، وإن شاء الله هذا المشروع يقدر يلاقي يعني يستكمل خطواته ضمن شفافية مطلقة وضمن خطة مطلقة بتوصلنا ليكون هذا المطار بأعلى المصافات الدولية، ويكون إن شاء الله مطار يستقبل طائرات من كل دول العالم، وبيكون منافس ومكمل يعني منافس بالأسعار ومكمل لسياسة لبنان بالأجواء ولمطار. فمبروك لأهل عكار، مبروك لكل من عمل وتعب بهذا المشروع، مبروك لكل الناس اللي من 14 سنة متابعين في هالموضوع، وإن شاء الله خير.
0: وإن شاء الله خير. تحية لك الأخ والصديق جمال خضر من عكار وكل الناشطين. شكرا لزميلنا الإعلامي موسى موسى من عكار والإضاءة على الأخبار العكارية، وكل الأشخاص اللي عندهم أي أخبار من بيروت الصغرى والكبرى والجبل والجنوب والبقاع والشمال، صوتكم العالي جبل لبنان صوت الجميع، مثل ما نحن صوت كسروان صوت عكار، مثل ما نحن صوت جبل لبنان نحن صوت كل اللبنانيين بإذن الله، ونحن وياكم إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. وباستمرار عم بيكون في اعتراضات من العديد من الأشخاص من الطائفة الشيعية الكريمة، رجال دين ومدنيين، مثل ما نحن كلنا اللبنانيين عم نعترض على الشيء اللي عم يعملوه فينا جماعة عملاء إيران بلبنان. حتى من أيام الصوم المبارك نرجع نستعيد ما قاله بدقيقة ونص رجل الدين الشيعي السيد ميثم عيسى العاملي ابن مدينة صور وجنوب لبنان، إلى المدعو نعيم قاسم باشا الجزار، جزار الوطن، جزار طيفته، وجزار كل اللبنانيين. كلمة لألك السيد المعمم ميثم عيسى العاملي.
5: إن شاء الله يا نعيم قاسم بحق شهر رمضان ما بتلاقي سقف يقويك باسمي وباسم مجع كل مقهور، كل مهجر هجر وبعده لهلأ نايم بالشارع، إن شاء الله ما بتلاقي سقف يقويك، بنشوفك مزلول بالشوارع.
0: أمين.
5: أنت وقيادتك وكل المجانين اللي معك، مرتزقة إيران، أنتم لستم مقاومة للدفاع عن لبنان أبدا، أنتم ترسانة إيرانية موجودة في لبنان للدفاع عن مصالح إيران. مين قال لك إنه نحن بدنا ناخد بثأر الخامنائي؟ نحن الإمام الحسين استشهد وقلنا له السلام عليك يا ثار الله، الله بياخده بثأره. الإمام زين العابدين ابنه لم يأخذ بثأره. الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري لم يخرجوا بثورة لأخذ بثأر الإمام الحسين. مع العلم كل الأئمة قتلوا مستشهدين، تيجي أنت كرمال الخامنائي اغتالوه عشان ملف نووي. الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله نووي هم شهداء. كل واحد مانعينه بالمدرسة يطلع بتقرير صحفي يدير فيه.
0: نعم هذا جزء من النداء من السيد الشيخ المعمم من السياد بالطائفة الشيعية الكريمة السيد ميثم عيسى العاملي، وكلمة موجهة إلى العميل الإيراني نعيم قاسم باشا الجزار. خلينا نرجع نستعيد أول 20 ثانية لحتى أنا وياكم نقول آمين مع السيد ميثم عيسى العاملي.
5: إن شاء الله يا نعيم قاسم بحق شهر رمضان ما بتلاقي سقف يقوي.
0: آمين.
5: باسمي وباسم وجع كل مقهور.
0: آمين.
5: كل مهجر هجر وبعده لهلأ نايم بالشارع إن شاء الله ما بتلاقي سقف يقويك ونشوفك مذلول بالشوارع.
0: آمين. السيد ميثم عيسى العاملي ابن صور وابن الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. مركز حمانة الصحي التابع لرابطة كاريتاس لبنان وعندهم أطباء من التنين للجمعة بتصرفكن، ورح أعطيكم رقم 05 لاندلاين لحتى تحجزوا المواعيد. ضروري أخذ المواعيد. إذن مركز حمانة الصحي التابع لرابطة كاريتاس لبنان. التنين في عندهم صحة عامة واختصاصية نفسية، الثلاثة صحة عامة مسالك بولية، الأربعة بمستوصف كاريتاس بحمانة، الأربعة صحة عامة واختصاصية نفسية وطب أطفال، الخميس صحة عامة غدد وسكري وطب أطفال، والجمعة صحة عامة وطب نسائي. إذن على مدار الأسبوع من الاثنين للجمعة مركز حمانة الصحي التابع لرابطة كاريتاس لبنان عندهم على مدار الأسبوع من الاثنين للجمعة صحة عامة، ومن الاثنين للجمعة عندهم اختصاصية نفسية مسالك بولية، كمان الأربعة اختصاصية نفسية غدد وسكري، الخميس وطب نسائي الجمعة، وأربعة وخميس في عندهم طب أطفال. أهلا وسهلا فيكم بكل محبة، ولكن ضروري تحجزوا مواعيد. رح أعطيكم الرقم الثابت خط ثابت لاندلاين أوجيرو 05 530 885 05 530 885. مركز حمانة الصحي التابع لرابطة كاريتاس لبنان، ودوام هالأطباء موجود على طول بإذن الله. كاريتاس بخدمتكن، بخدمة المجتمع اللبناني بكل لبنان، مش بس بحمانة، بكل المراكز الصحية، بالمركز الرئيسي بسن الفيل، وبكل المراكز الصحية المتنقلة والمساعدة النفسية والمساعدة الطبية، وكل ما بتحصل عليه كاريتاس بتعطيه من إيد اليمين لإيد اليمين، ما بينتقلوا لإيد الشمال. مساعداتكن لكاريتاس، مساعدات المحلية والعربية والدولية اللي بتجي لكاريتاس. كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، موريون برخوخ ومقدشوخ ومباريخ فولحون وديلوخ ومباريخ الخول كنوشتو كاريتاس لبنان. بونا سمير الغاوي ومحبة بلا حدود. كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان لدعمكن، إعلاناتكن، تقوية الإرسال، أي سبونسورينج بتحبوا أنه تساعدوا فيه الوطن وتساعدوا هواكن وإذاعتكن. جبل لبنان إذاعة الشرعية 70 220 888. شكراً.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التأس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عن جد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا، وبتالت أيام العيد ورغم العطلة الرسمية نحن موجودين معكم، كنا من التنين للجمعة عطلة رسمية، نحن حدكن بتتلج الدني بتشمس الدني. جبل لبنان حدكن وصوتك عالي، ما بيوقفنا إلا الموت والاستشهاد بسبيل الوطن، وإلا مكملين نحن وياكم بهالإذاعة الشجاعة، بإدارة إذاعة جبل لبنان الشجاعة والمؤسس الأستاذ جابرييل المر ومدير الإذاعة كلود قواس وخيكم جوني الصديق، ومكملين. صوتك عالي جبل لبنان. بتالت أيام عيد الأضحى المبارك، عيد مبارك للجميع، من مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بلبنان وبقطر كمان. بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء، إضافة لإدارة أملاككم بكل أمانة. بلبنان فادي نصار وفريق عمله، مكتب الجواد العقاري 70-145-888. وبقطر كمان فادي نصار وفريق عمله بخدمتكم 00974-66-33-0078. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بيعيدوكن من إذاعة جبل لبنان بكل وطنية. صفر 3-444-037 ورسالة.
5: بونجور جوني، يعطيك العافية لكل المستمعين. جوني مع الطائفة الشيعية، طائفة مكونة بلبنان وطائفة مميزة وكل الاحترام لها مثل باقي الطوائف، بس ضروري يطلع صوت شيعي يقول كفى، ضروري يطلع صوت شيعي يقول كفى. بعد ما سمعنا مجموعة شيعية أو صوت شيعي عم بيأثر ويقول كفى.
4: يسعد لي صباحك. القلوب عند بعضها هلأ. ها الشيخ ميثم العاملي ابن صور. شمعوني يسعد لي صباحك. بلشت تطلع الصرخة والصرخات العالية عبر إذاعة جبل لبنان اعتراضاً على تدمير لبنان عمالة لإيران والخارج. سمعني السيد ميثم عيسى العاملي ابن مدينة صور وقال له الله لا يوفقك ولا يفرجيك نهار حلو بجاه كل الأعياد من رمضان للأضحى. يا نعيم باشا الجزار أنت ومين سبقك ومين هلأ رح يلحقك بعدين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على صفحة رئيس بلدية بعكفرة بقضاء بشري وهو أيضا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري سيز إلي حنا مخلوف منشوف بتتابع لما منرجع منزور الصفحة ومنقلب كل اللقاءات والنشاطات اللي عم بيقوم فيها الأستاذ إلي حنا مخلوف منلاقي من شهر نيسان واجتماعه الدايم بشكل لا يتوقف لحتى تكون مصلحة قضاء بشري وبلديات وبلدات قضاء بشري هي المصلحة العليا عند الأستاذ إلي حنا مخلوف خينا ابن بعكفرة مسقط رأس القديس شربل. دايما بقابل محافظ الشمال بالإنابة الأستاذ إيمان الرافعي وبيبحث معه شؤون وشجون قضاء بشري. الأستاذ إلي حنا مخلوف وخينا آحو إلي حنا مخلوف عم بيزور كمان بشكل دوري وبشكل دايم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي وبيعرض له شؤون وشجون قضاء بشري إضافة لزياراته الدايمة لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار. كمان احتياجات بشري الأمنية والبلدية مع الوزير أحمد الحجار الذي لا يألو جهدا بخدمة بشري وخدمة كل لبنان. منتابع زياراته الأمنية أيضا لمدير عام أمن الدولة والبحث بشؤون وشجون الساعة وقضاء بشري. خلال أسبوعين زاروا لغبطة البطريرك مرتين واستنكر التعرض آنذاك باثنين أيار للبطريرك الراعي بالشتائم والإهانات وبمتابعة وتكليف من سعادة النائب ستريدا طوق جعجع. كمان قام وفد ضم النائب السابق جوزيف سحاق رئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف ورؤساء بلدية القضاء زاروا وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي ب 14 أيار واستعرضوا معه كل الأمور. وأكيد نعرف تماما أنه وزير الطاقة جوزيف الصدي بخدمة وطنه لبنان. وعلى كل بهالأيام بدنا نشكره نحن والأستاذ إلي حنا مخلوف وكل اللبنانيين.

0: وبلا وطنية وسارقين كهرباء. اللي حنا مخلوف رئيس بلدية بعكفرة ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري موريون برخوخ آحو إلي ومباريخ فولحون وديلوخ مور شاربيلو ومسقط رأسه بعكفرة يحمي وطننا لبنان ويحمي مستمعي إذاعة جبل لبنان. أمين. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير خي جوني، يعطيك العافية. صباح الخير للمستمعين، صباح الخير يا جبل لبنان. بالنسبة للمطار للإعاد هيدا إنجاز كبير، ما بتصدق إنه حلم كان. الحمد لله، مبروك، ألف مبروك للبنانية. صار في عنا مطارين إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون وجهه خير سيادة الرئيس، ونضرب له تحية من قلبي والله. وشي بيكبر بيكبر بيكبر كتير اللبناني إنه فتح مطار الإعاد. شكرا لك، وشكرا للي سعى لافتتاح المطار، وبشد عائدهم، وإن شاء الله في إنجاز أكبر من هيك. بصير في عنا ترين على ساحل لبنان، بصير الروح الواحد مثل ما كنا بالزمان نشوف الترين يمرق من على البحر، منظر حلو، يطلع على جبل عبر مانا، كنت شوفه أنا وصغير يطلع هيك يطلوع.
0: الله يا محمد،
1: انبسط فيه. شاور للمسافرين، والمسافرين شاوروا لي. يلا إن شاء الله سنة خير وبركة، إن شاء الله بيرجع لبنان. شكرا لأني طولت عليك.
0: أهلا بمحمد درويش. نعم، عم نتذكر الترين، وكنا مش بس بدنا نرجع الترين لما خبرنا قبل شوي المغترب الأمريكي اللبناني من بشري الحبيبي اللي عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان. زرنا رئيس الجمهورية وعرضنا عليه مشروع بيربط البقاع ببيروت والبقاع بكسروان والبقاع بقضاء بشري والشمال من خلال أنفاق مقدمتهم شركة عالمية بدون ما يدفع ولا فرنك لبنان، بي او تي وتريبل بي. ومثل ما خبرنا طوني العبد، اصطدمنا بالدولة العميقة المعرقلة للعهد الجديد، وهلأ عم يدمروا له، حتى الموجود عم يدمروا. يعني هلأ بدنا نرجع لورا بدل ما نقرب لقدام، ولكن إذا رجعت رأيت رح نرجع نعرض هالمشروع اللي تبنيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أنفاق تربط البقاع بمختلف المحافظات، وكمان أنفاق للمترو تحت البحر وبالبر، بتربط كل المناطق اللبنانية ومجانا. الدولة اللبنانية بس بتعطيهم الخرائط انه انتم بتفوتوا من هون بتظهروا من هونيك على النقاط الجودازية اللي عم تعطيهم اياها الدولة اللبنانية. بيشتغلوا كل شيء وبيسلموا الدولة اللبنانية وبيستثمروها بي او تي. يعني اللي بده يوفر على حاله اكيد حق مزوت وبنزين بالعجقات بفوت بالنفق، بيدفع مثلا $5 $10 الشاحنة، $5 السيارة، وخلال ربع ساعة بتكون صارت بالبقاع، بدل ما نقضي ساعات على طريق الكحالي أو ساعات على طريق كسروان البقاع أو ساعات على طريق بشري، وتنقطع بالشتوية طريق الجرود ببشري ونسافر البطرك مطرح ما بصير علو التلج 15 متر. هيدي كلها مشاريع انمائية كنا عم نشتغلها ورح نضل عم نشتغلها نحن ورئيس الجمهورية الله يطول بعمره. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكن، وبخدمتكن 7 أيام بالأسبوع من خلال الفروع الرئيسية. دائما بذكركن على مشارف الويك أند وبكل الأوقات. الفروع الرئيسية مثلا بمبنى بلدية مدينة بيروت بوسط بيروت، فرع وشماني بيفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكن سبت وحد وكل الأوقات. فرع الدورة من 7:30 الصبح للعشر المساء. فرع أوتوستراد جل الديب باتجاه جونية في 3 فروع، منهم الفرع الرئيسي، كلهم فروع أساسية وكلهم بخدمتكن ولو كانوا متقاربين، لأنه أوقات بيضغط الفرع الرئيسي بيكون في فروع تانية بتتلقى. وفي فرع على أوتوستراد جل الديب كمان تلاكو لصيانة كل منتجات سامسونج وبيعها. وش ماني إذن جل الديب باتجاه جونية بيفتح كمان 7 أيام بالأسبوع.

0: الفرع من جونيا باتجاه بيروت وتحديدا بمنطقة الكاسليك. بالكاسليك باتجاه بيروت كمان 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10، بيضلوا عم يستقبلوكم للعشرة إلا 5. أهلا وسهلا فيكم، ويش ماني وعيد مبارك. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كتبوا عيد مبارك من إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني، 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية بخدمتكم يا لبنانية. ويش ماني بكل أمان داخل لبنان ومن خارج لبنان للبنان ومن لبنان للخارج بإشراف مصرف لبنان. ويش ماني وبون ويك أند لألكن عبر إزاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 وصرخة من شهيد الوطن الحي، الشهيد المقاوم من خلال الجيش اللبناني طوني يمين.
1: صباح خلنا جوني صباح وإيش الصباح كيفك؟ دام عنا شكوي على شركة الماي، عنا أثر على مصلبية شارع العريض بفرن الشباك على اليمين. صار جمعة دقينا على 17-13 من جمعة ولهلأ بعدهم ما بيجوا، والماي مشي على الطريق. بيقولوا عملوا ضبط للماي وعملوا تأني فيش ماي والماي رايح على الطريق. بدنا همتك فيها هاي
0: يا حبيب القلب. انت صرت تعرف the rules، الاشياء اللي بنتبعها نحن بإذاعة جبل لبنان. بعتولي من الحي هونيك مقابل يعني البناية أو السكان واحد منهم يبعت لي فاتورة سنة الماضي، يمكن لأنه الفوتير بعد ما صدر وهالسنة، فاتورة سنة الماضي تنعرف البرانشمان، بعت لي إياهن تحت الهواء. نحن بخدمة بعضنا على 70-220-888 ومنتبعها أكيد، لأنه رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان عم يتجاوب معنا بشكل رائع جدا بخدمة وطنه لبنان. الله محيي الإدارات اللبنانية اللي هي بخدمة الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة الاقتصاد اللبناني، حلال رنتكار وحلال جروب، من أكبر الشركات لتأجير السيارات وبيع السيارات بلبنان والشرق الأوسط. أسطول السيارات كله بتصرفكن. حلال جروب ناشطة أيضا إضافة لتأجير السيارات بأسعار رائعة جدا لمستمعي جبل لبنان، ناشطين بمجال بيع السيارات المستعملة والجديدة، والتميز هو بخدمة عقود الإيجار اللي بتنتهي بتملك السيارة. مؤسسة حلال جروب، حلال رنتكار، بتالت أيام الأضحى المبارك بعيدوكن. الأستاذ إميل حلال مؤسس ومدير عام الشركة وعشرات الموظفين بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، جهد وعصامية بخدمة وطننا لبنان. حلال جروب، حلال رانتكار من المنصورية لكل لبنان. كل احتياجاتكن لا مواكب العرس لا مواكب الخطبة، لكل احتفالياتكن الحلوة، والشركات والمؤسسات إذا بدكن بولمن فان أو باص مع سائقين بتصرفكن، حلال رانتكار، حلال جروب. 03-166-711 فيكن توصوا على سياراتكن أنتم موجودين خارج لبنان، وبيكونوا موجودين بخدمتكم من مطار بيروت لكل المناطق اللبنانية وبيسلموكم السيارات المطلوبة. 00961-71-166-711. بوم ويكند لكم من إميل حلال. منبسط أنا هيك لما بينادوا عمو إميل، كل الموظفين بيعتبروا خيون الكبير عمو إميل. بيقلكم بوم ويكند مع فريق عمله عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. والمزيد والمزيد.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: جبل لبنان، منصة إعلامية ذكية. خلينا نشوف شو في عنا على أبليكيشن جبل لبنان. بارح خبرتكم عن تكسير الخيام حسب المعلومات الخاصة اللي وردت لصوتك عالي جبل لبنان، وبالتالي حطينا الفيديوهات على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود ات اند فيزيت ات. جبل لبنان أبليكيشن على مدار ساعة ومدار أيام الأسبوع بتصرفكم كسروا كل الخيام اللي نبتت مثل الفطر السام، الفطر المسم برات المعسكر اللي خيامه زرقاء بأوامر من محافظ مدينة بيروت. فيكم تشوفوا الفيديوهات والصور. إضافة للأخبار المتواردة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، جبل لبنان أبليكيشن. بلدة دبين عم تنقصف، قولوله لنعيم باشا الجزار. بلدة عبا وبلدة جبشيت عم يتدمروا. يا نعيم باشا الجزار، نعيم قاسم باشا الجزار، بحق وطنك وبحق طيفتك يا عيب الشوم. شقيف قرنون القلعة عم تتدمر يا نعيم باشا، مثل ما لبنان كله عم يتدمر. وأدرعي اللي بس يوجه لهم إنذارات ببلشوا القواص بالضاحية الجنوبية وبيدمروا كل سيارات والطاقة الشمسية بالمناطق المجاورة، قال لحتى يهربوا. صار بهرشلكم أدرعي. إنذار عاجل إلى سكان قرية عين قانا. يا نعيم قاسم يلي عايش تحت مش سابع أرض، تحت عاشر أرض، مدري بلبنان مدري بإيران، يا مدري وين باللالا لاند. إذن كل هالأخبار هيدي فيكن تتبعوها بالصور والمعلومات عبر جبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان، وماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ على موقع صحيفة اللواء رصدت يوم الأربعاء 27 أيار، أولت مبارح أربعاء 27 أيار 2026، ما صدرت صحيفة اللواء ورقيا، أكيد كان أول أيام عيد الأضحى، صدروا غير صحف، ولكن صحيفة اللواء اكتفت بالصدور إلكترونيا. فرصدت بصحيفة اللواء موقعها الإلكتروني مقال كتبه السفير جان ماكارون، الدكتور في القانون العام، هلأ صار سفير متقاعد، خدم وطنه لبنان بالعديد من الأوطان. السيد السفير جان ماكارون، تحية لك من إذاعة جبل لبنان. مسار المفاوضات الشائك بين الولايات المتحدة وإيران، بفصل فيه بخضم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، طرحت فكرة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على أن يصار إلى مفاوضات لاحقة من أجل توقيع اتفاق نهائي. ويفصل السفير الأستاذ جان ماكارون ما هو الفرق بين مذكرة التفاهم MOU والاتفاق، ما هي الإشكاليات السياسية المرتبطة بالتباطؤ التفاوضي بين الدولتين. نعم، ينهي السفير جان ماكارون في الختام، إنها لفكرة تستحق التأمل والتوقف عندها، وهي القول المنسوب إلى الفنان الإسباني المعروف بابلو بيكاسو، إن البشرية اخترعت كل شيء من أجل إشعال الحروب، ولكنها فشلت في اختراع أي شيء يرسي السلام. أما الفيلسوف الروماني شيشارون فقال: يوجد طريقتان لحل الأزمات، الأولى هي الحوار، أما الثانية فهي الحسم العسكري. ينهي السفير ماكارون وأمام عجز الحوار والحسم العسكري عن حل هذه الأزمة، فإننا نتطلع إلى معجزة إلهية. السفير المتقاعد جامع كارون، الدكتور في القانون العام، تحية لك. إذا حدا بحب يطلع على هالمقالة أنا بدي أبعث لكم إياها، 70-220-888، قولوا لي بدي الدراسة اللي كتبها عن مسار المفاوضات السفير جامع كارون. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا ببلدة العبادية الحبيبة المتعايشة. من يومين بأول أيام عيد الأضحى المبارك تم لقاء معايدة الأضحى في المركز الاجتماعي بالعبادية، حيث تعانقت القلوب وتصافحت الأيدي. جمع هاللقاء أهالي بلدة العبادية بحضور رئيس البلدية الشيخ نزار أبو جابر وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير والمشايخ الأجلاء والأباء الكرام بالكنائس ببلدة العبادية، إضافة إلى فعاليات ومقامات العبادية والمنطقة. شاركوا من البلدات المجاورة بجو مليء بالألفة والمحبة الصادقة. إذن مشاركة الأهالي من كافة الطوائف في المنطقة وعلى رأسهم الأب شربل رعد رئيس دير مارلياس الكحلونية، الأب إدمو أبي خليل كاهن رعاية العبادية للموارنة، الأب ناجي شيبان كاهن رعية مارجورجيوس العبادية للروم الأرثوذكس، الأب جورج أبي خليل، الأب أغوستينوس الهاشم ورئيس بلدية راس الحرف المهندس طوني الأسمر، إضافة لمختار راس الحرف، حارة الكحلونية، حارة حمزة ومختار بلدة أتالي. عبروا عن المحبة والإخلاص والعيش المشترك، عائلة وحدة وبلدة وحدة بالعبادية وجوارها تجمعهم مصلحة الوطن والتعايش بآخر أوطان التعايش لبنان. تحية لكل القيمين على هاللقاء الرائع، كل مين حضر. تحية خاصة من إذاعة جبل لبنان والمحبين لشرطة بلدية العبادية، وكان أيضا جهاز أمن الدولة مواكبين هالاحتفالية بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. أهلنا بالعبادية، تحية لكم ولكل المواطنين بالعبادية والمنتشرين من أهلنا بالعبادية وجوارها. أضحى مبارك عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد بوطني لبنان؟ ديب كل ما بجيب سيرة حلال رينتكار بصور لي سيارة من أسطول سياراتهم المنتشرة بمختلف الأراضي اللبنانية. يلا مرسي كتير لألك يا ديب. نسمع
3: سو جوني. يلا خلينا ننسى القصص السياسية ونحكي القصص السياحية. كنت حاطت قبل تعليق على شيء بايخ قدام هالأشياء اللي عم تحكي يا حضرتك هلأ عن حلال رنتكار. خلينا نشجع السياحة والسهر والرقي، الحياة الرقية
0: أكيد،
3: وننسى البرود والنار والريحة البشعة.
0: يسعد صباحك يا ديب. بعت لي صورة لسيارة كيا رقم 673-819 على ميم حلال رنتكار، محطوطة ستيكرز المميز على زجاج الأمامي والخلفي. مرسي يا ديب، مرسي على محبتكم وسأتكم بإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. قال الشيخ نعيم قاسم باشا الجزار من حق الشعب أنه ينزل للشارع ويسقط الحكومة. أمين عام حزب عملاء إيران بوطننا لبنان للأسف. آخ يا بلد لبنان آخ، شو فيك موبقات وعملاء رخاص للخارج؟ نحن عملاء الأرز اللبنانية ونفتخر، في حين غيرنا عميل للأوطان الخارجية وخسئ خسئوا. صوتك عالي جبل لبنان. عم يحكونا من سوريا نحن بدنا نسمعكم على الراديو، رجاء تقوية البث على الموجة 87.7. يلا يلا يلا، دعمكم لإذاعة جبل لبنان بالإعلانات والسبونسورينج بخلينا نقوى ونقوي ضد التشويش، ونقوى ونستمر ونحن وياكم إير بيت. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع أغنية هيك خطرت على بالي، يا ماما بصوت هيام يونس من الزمن الجميل.

عم سمعكن هلا هيام يونس يا يماما بتسجيل قديم من ايام تلفزيون لبنان العريق تلفزيون كل لبنان, وهيدا تسجيل قديم كتير. فهلا كمان رح سمعكن يا يماما بتسجيل اكيد واضح اكتر, ولكن احنا بنحب نسترجع دايما عبر تلفزيون لبنان التسجيلات القديمة اللي تصورت ايام الاسود والابيض. هيام يونس والزمن الاصيل والجميل, ويا يماما روحي للمحبوب يا يماما وبالسلامة وديله المكتوب بالسلامة. جبل لبنان كواليتي يا كواليتي. Good afternoon Australia. Good evening America. تحية عجناح اليمامي لألكن يا مغتربين.

من الزمن الجميل استمعنا هيام يونس، الصوت الأصيل اللبناني، أحد الأصوات الرائعة جدا بوطننا لبنان، هيام يونس ويا يماما. ونتابعين سوا نحن وياكم فترتنا، وترجعوا على جناح اليمامة لوطنكم لبنان، حتى لو كنتوا عم تعملوا سفرة بسيطة سياحية علاجية علاجية إيجابية. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بتصرفكم يا لبنانية ويا مغتربين من كل أنحاء العالم، من دولة الإمارات ومن وطننا لبنان وكل المقاصد الأوروبية ومن تشيكيا وسلوفاكيا. تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة والاستجمام والعلاج الطبي بتشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. بخبرتهم تمتد من سنة 1987، خبرة ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز. بيساعدوكم بتأشيرات شينغن، تذاكر السفر، بيحجزوكم أكيد الأوتيلات والمنتجعات الصحية، وبيواكبوكم عبر مندوبينهم مواكبة شخصية للجميع، للعرسان والمجموعات والأفراد. مع ألتا رحلة سهلة كتير بأسعار رائعة جدا لمستمعي جبل لبنان. منتجعات مثل كارلوفي فاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الطبي لمشاكل المفاصل وعلاج الجسم والمفاصل. سفر فاخر آمن ومنظم. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، 76-83-83-03. بخدمة السياحة وبخدمة وطننا لبنان. ألتا، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: لما منعايد بعضنا بعيد الأضحى المبارك ومنتبادل التهاني، تبادلنا التهاني نحن وياكن أربعة وخميس وجمعة رغم العطلة الرسمية، وكنت موجود حدكن لأنه دايما حدكن جبل لبنان وصوتك عالي يوميا من التنين للجمعة بين السبعة والعشرة صباحا بتوقيت لبنان. عيدنا بعضنا واليوم بتالت عيد الأضحى لليوم الجمعة على مشارف الويك أند بدنا نعايد شركة لبنانية إدارة وموظفين بالأضحى المبارك، لأنه هالشركة اللبنانية بتصرف الوطن، تصرف مجتمعنا ونظافة مجتمعنا اللبناني، شركة ألتاس، ألتاس بي رامكو، معروفة باسم رامكو ألتاس بي، شركة لبنانية مثل ما قلنا موظفينا بيشتغلوا سبت وحد وعيد وكل الأيام. والملفت دايما أنا بشوفهم بأدونيس بزوق مصبح وبكل المناطق اللبنانية وهون بالأشرفية حد مبنى إذاعة جبل لبنان، بأول وتاني وتالت العيد، والعيد الأضحى المبارك هو عيد أساسي، ولكن لما بدون يكونوا بخدمة وطننا لبنان بكل وطنية وبخدمة التزامهم بنظافة شوارعنا ورفع النفايات ببيروت الإدارية وبكسروان والمتن، رامكو يعطيكم ألف عافية. من كل اللبنانيين اللي عم يشوفوكم بكل الأوقات وليل ونهار وبكل الأعياد وبكل الأيام، رامكو ألتاس بي، مدير عام الشركة وليد بوسعد، يسعد صباحك وليد بوسعد. Operation Manager مدير العمليات برامكو ألتاس بي بلال قاسم، والشباب والصبايا من إداريين وموظفين، محمد أبو شوشة، محمد الحمصي، حمود شكر، نمر صفح، نزار سرحان، نبيل عرفة، محمد المصري، الله يعطيهم العافية هالشباب اللي منشوفهم بكل شوارعنا وأوقات بقرب منهم هيك وبتقرب منهم، وإلي الشرف إنه أتعرف على أساميهم. محمد حمود، وسام علي أحمد، وكل الشباب والصبايا الإداريين والعاملين والمسؤولين برامكو ألتاس بي، يعطيكم ألف عافية. وليد بوسعد مدير عام الشركة رامكو، الله محييكم، وصلنا أكيد وهن عم يسمعونا دايما، يعني الشباب المسؤولين واللي عندهم سيارات الدوريات والكشف على أعمال رفع النفايات بقلب سيارات رامكو ألتاس بي جبل لبنان موجودة بمحبتكم. رامكو ألتاس بي أضحى مبارك لألكم جميعا. رامكو الشركة الوطنية اللي بتضم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز وعمال لبنانيين وأجانب، الله يحميكن يحمي عملكن الرائع بخدمة وطننا لبنان، وهيدي النظافة اللي بدنا إياها، مش بس النظافة بشوارعنا اللي عم تأمنها رامكو ألتاس بي، نظافة الضمير عند المسؤولين اللبنانيين لإنصاف رامكو ألتاس بي وما يكون في عليها متأخرات مثل العهود الماضية أحيانا كانت تتأخر عليهم الدولة اللبنانية سنة وسنة ونص. الحمد لله هلأ بلش يخف أكيد الموضوع عم بتطمن عنهم، وهلأ يمكن بيبقى شهر أو شهرين مستحقات متأخرة. عهدنا الجديد العماد جوزيف عون في شركة بخدمة الوطن يجب إنصافها والانتباه لها، رامكو ألتاس بي. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. من منجز بعكار بيعطين لي صورة السيدة، وين؟ الله يحمي لبنان والجنوب. هيد سيدة مغدوشة، هلا اتذكرت، افتكرت انه هو لانه المستمع من منجز بعكار افتكرت انه سيدي بالشمال، سيدة المنطرة ببلدة مغدوشة الحبيبة الصامدة والصابرة والمتعايشة، تحميكن وتحمي وطننا لبنان. ونرجع منكرر النداء عبر إذاعة جبل لبنان لجيشنا اللبناني البطل وقيادة الجيش اللبناني، يجب تركيز مركز تمركز الجيش اللبناني بمركز دايم وسكني دايمي على الأقل لفرقة من الجيش اللبناني تتحمي مغدوشي من تعرضها لاعتداء من خارج مغدوشي اللي صار وشفنا وكيف تحطمت سيارات شرطة بلدية مغدوشي. جيشنا اللبناني مش بس بدنا دوريات تجي من صيدا أو تجي من البلدات المجاورة، بدنا مركز أساسي ودايم داخل بلدة مغدوشي الحبيبة بقضاء صيدا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن ويكن ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الجمعة 29 أيار 2026 بعنوان هل كان القرار خاطئا؟ في واشنطن اجتماع داخل مبنى البنتاغون على مستوى مسؤولين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين برعاية أمريكية للمرة الأولى خارج الميكانيزم وخارج لبنان، وعلى هذا المستوى من المشاركة الطائفية والمذهبية من المؤسسة العسكرية لوفد مفاوض مع إسرائيل. الناس بوادي والوفد العسكري اللبناني بوادي واد آخر. لا نعرف ما هي أجندة هذا الوفد العسكري التفاوضي عشية الجلسة التالية الأسبوع المقبل من التفاوض السياسي، ولا نعرف ماذا بإمكان الوفد العسكري اللبناني أن يقدم، لا على صعيد السلاح ولا على صعيد حقيقة نزع السلاح ولا على حقيقة خرائط المناطق التي قال أنه سيطر عليها جنوب الليطاني. فإذا بالحرب الأخيرة تكشف كيف أن الجنوب لم يتم تنظيفه يا جيشنا اللبناني كما أخبرنا رئيس الجمهورية جوزيف عون، هيك رفعوا له تقارير، وأن تحت الأرض وفي الأنفاق أكثر بكثير مما فوقها في الجنوب، وأن الترسانة العسكرية لحزب الله، أكيد هذا الحزب المحظور حزب إيران، أقوى بكثير مما كنا نظن. إذن ماذا بإمكان الوفد اللبناني أن يقدم أو أن يلتزم أو أن يقول، فيما من الجهة المقابلة سيكون الوفد العسكري الإسرائيلي مرتاحا بخرائطه ومعلوماته وصوره الجوية التي تساعده فيها مسيراته اليومية، وسيكون مرتاحا أكثر وزاهيا بأخبار غاراته اليومية الأخيرة وتدميره المنهجي وتغلغله في الجنوب على بعد كيلومترات قليلة من النبطية ومن معقل رئيس مجلس النواب نبيه بري في خطة توسعية خارج الخط الأصفر، وصولا إلى البقاع الذي يقال أنه يمون الجنوب بالذخيرة، فإذا بمحيط سد القرعون أكبر أهداف للغارات الإسرائيلية. تضيف إلهام سعيد فريحة وتسأل، فليقل لنا أحد ما، ما الجدوى من هذا الاجتماع فيما وعدنا قبل أسبوعين بوقف لإطلاق النار، فإذا بنا أمام موجات أعنف وأكبر، وكيف وماذا بإمكاننا أن نخبر الناس عن جدوى التفاوض فيما نحن بتنا غير مقتنعين كون التفاوض لم ولن يؤدي إلى وقف النار، وحتى إذا حصل أي اتفاق أمني وتسوية سياسية بين أمريكا وإيران فإن لبنان سيكون خارجها وستواصل إسرائيل ضرب كل ما يهدد كيانها بالخطر. ولعل السؤال الجوهري هنا ولنطرحه بجرأة، هل تسرعنا باتخاذ القرار بالذهاب إلى التفاوض المباشر دون الحصول على ضمانات مسبقة؟ وهل ذهبنا من دون تحصين داخلي؟ فإذا بنا لا مع ست بخير ولا مع سيد بخير كما يقال بالعامية. تنهي إلهام سعيد فريحة، وإذا كان السؤال يصح فمن يتحمل مسؤولية هذا القرار خاطئا كان أم صحيحا؟ هل كان القرار خاطئا بقلم إلهام سعيد فريحة؟ وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان يخترعون الدواء ثم يخترعون الوباء، الحلقة 6 والأخيرة. عجيب أمر دول العالم المتقدمة في الطب، لديها المختبرات التي تنتج أوبئة ولديها مختبرات تنتج لقاحات لتلك الأوبئة. من يتذكر المختبر في الصين الذي وجهت أصابع الاتهام له أن فيه تم تصنيع وباء كورونا، وبعد وقت قليل تم اكتشاف أن أحد المختبرات في الصين اكتشف لقاحا لوباء كورونا. نجنا يا رب من الأعظم ومن شرور المختبرات. اليوم هناك وباء إيبولا بأفريقيا، فتشوا عن مختبر تصنيع الوباء ومختبر تصنيع اللقاح. يخترعون الدواء ثم يخترعون الوباء، حلقة 6 والأخيرة صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الجمعة 29 أيار 2026. نعم، هيدا اللي عم بيصير بوطننا لبنان. رفعوا له تقارير لرئيس الجمهورية إنه نظفوا الجنوب من السلاح والذخيرة، طلع معشعش الجنوب للأسف بالسلاح والذخيرة. وهلأ في قرار أخذته الشرعية اللبنانية بتنظيف بيروت الإدارية من السلاح والذخيرة الإيرانية العميلة غير الشرعية، وبعدنا لحديت هلأ ناطرين الجيش اللبناني البطل إنه ينظف لنا بيروت الإدارية من الجي الإيرانية العميلة وذخيرتها وأسلحتها. ناطرينكم، تفضلوا تحبوا تشتغلوا نفذوا قرارات السلطة السياسية ونطفوا لنا بيروت الإدارية تنقول إنه في شيء نعمل بهالحياة. منحبكم قد الدنيا، بس أكيد مش على مصلحة لبنان والتأخير والمماطلة يا قوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: صباح خي جوني حبيب القلب، كيفك؟ تمام. أنا مبارح خي كنت بحريسة وكان في صليب الأحمر قبل حج الجيش عملت عم بيعمل تبرعات، وانت قلت ما لازم حدا يدفع شيء للصليب الأحمر.
0: نعم.
1: عرفت كيف علي؟ كان بدي صورك بس رحت عن بالي يا خي جوني.
0: صح، يسعد صباحك. الصليب الأحمر طلعوا من أسبوعين عند رئيس الجمهورية ووعدوا أنه نحن ما عنا الحملة المالية يعني السنوية بسبب الظروف الراهنة، وللأسف يعني شو بدي أقول غير كلمة كذبوا، أخلوا بالوعد، وعدوا وما وفيوا بالوعد. وتاني نهار بلشوا يلموا، وأنا بلغت رئيس الجمهورية وقلت له سيد الرئيس وعدوك وفد الصليب الأحمر من قياداته العليا اللي زاروك أنه وقفنا الحملة المالية السنة، فإذا بصناديقهم عم تلم مصاري في حين انه بعدنا ما عرفنا شو مصير. هلا هني طلعوا بيان رح اقرا لكم اياه بعد شوي، بي او نهار التنين افضل، مطلعين بيان عذر اقبح من ذنب الصليب الاحمر بالنسبه لسرقه صناديق الصليب الاحمر اللي كانوا موجودين بمركز الصليب الاحمر داخل جامعه الاي او اس تي بالاشرفيه. يعني بما معناه باول البيان اللي صدر على صفحه الصليب الاحمر موجود إنه توخياً للدقة وللموضوعية والشفافية، أي شفافية يا حبيباتي يا قيادة الصليب الأحمر، نحن الدمات على حسابكم، بس مصرياتنا انسرقوا وعاملين بيان خنفشاري يعني خشبي بيلي. قال توخياً للشفافية، شفافية وسنتين من سنتين ونص انسرقوا صناديقكم بالأيو أس تي بنص دين الأشرفية، سنتين صمت وست شهور كشف هالطمي هيدا اللي كنتوا طامينا انتوا والأيو أس تي عبر إذاعة جبل لبنان. قال تبرعوا لهم الأيو أس تي بمية وخمسين مليون ليرة على ألا يكون هيدا الشيء اعتراف بأنه في مسؤولية على الأيو أس تي بسرقة الصناديق وتعطل الكاميرات. لا يا حبيباتي، مش بهيك طريقة بتطلعوا بيانات خشبية بالية وما إلا مصداقية. شفافية؟ ما في شفافية، سنتين ساكتين وست شهور كشفت لكم الطمة إذاعة جبل لبنان. وبنرجع منقول للرأي العام الدمات على حساب الصليب الأحمر، يا ريتني بعدني قادر من وقت ما كان عمري 17 سنة كل 3-4 شهور يعني 3 مرات أو 4 مرات بالسنة بتبرع بالدم لبنوكة الدم بالصليب الأحمر. الدمات على حسابكم، بس من بعد اكتشاف إذاعة جبل لبنان سرقة الصناديق وسكوتكم عنا بالأشرفية، هاي صناديق مصرياتنا مش بتطموها أنتو والأيو أس تي. قال أنه حسب الصناديق المختفية أو الصناديق اللي انفتحت أنه معدلة بيكون فيه مثلا هالقد، وأنه الجامعة عطيتكم 150 مليون ليرة تعويضا على ألا يكون هالشي اعتراف بأي ذنب أو أي تقصير من الجامعة تجاه الصليب الأحمر. لا، الدولة اللبنانية بدها تحقق، ما فيكم تطموها طمي الصليب الأحمر وجامعة الأيو أس تي بالأشرفية. تعطلت الكاميرات، دانا بزي رئيسة المركز أنا ذاك اللي بعدين استغنوا عن خدمات الصليب الأحمر للأسف، دانا بزي ظلت مصرة أنه أنا بدي حقي، وهن يقولوا لا خلص معطلين الكاميرات بلاها نسي. هيدا اللي كان صاير للأسف أنا ذاك، سنتين طامينا وست شهور كشفت الطمي إذاعة جبل لبنان. أخ يا وطني لبنان أخ. فلا ما تتبرعوا للصليب الأحمر. عم ببعت أنا لرئاسة الجمهورية كيف عم يتنقلوا بالمناطق اللبنانية تيلموا مصاري وصناديقهم مسروقة ومش عارفين شو مصيرهم. صوتك عالي جبل لبنان. أخ يا وطني لبنان أخ شو فيك قضايا وطمات بس نحنا منكشفها. صوتك عالي جبل لبنان. أكثر الدول العربية تلوثاً هو لبنان بال 2026 مؤشرات التلوث العالمية. لبنان الأول عربياً يعني شو هالفوز هيدا. أنظف دولة بالهوى فيها وبعدم التلوث هي سلطنة عمان. لبنان الطش يعني بالأرمني منقول فيرتشين. فيرتشين يعني الطش. ناخا فيرتشين بالأرمني يعني قبل الطش. ما نحنا كنا نقول إنه طلع الطش طلع الطش بالصفوف تبعيتنا أو إنه شخص فاشل طلع الأخير من ما بعرف كلمة طش يمكن بالتركي ورتنينا عن المحتلين الأتراك كلمة طش يمكن الأخير. ففيرتشين بالأرمني طش وناخا فيرتشين قبل الطش. هلا قبل الطش مصر يعني نحنا ملوتين كتير 89%. مصر ملوتة 82%. يعني قديش بيقولوا بمصر زحمة يا دنيا زحمة زحمة وما فيهش رحمة. بعده لبنان ملوت أكيد ملوت فساد كمان مش بس ملوت بالبيئة تبعيته بهوى. الأردن مرتبة ثالثة. سوريا أنضف منا. سوريا بالمرتبة الرابعة. البحرين العراق أنضف منا. تونس الكويت المغرب الجزائر السعودية قطر ليبيا الإمارات. وأنظف بلد بعدم التلوث هو سلطنة عمان 36%. يعني المؤشر الأول التلوث 36 بينما نحن 89. مصر مع كل زحمتها والملايين الموجودين فيها وزحمة يا دنيا زحمة 82. يا أخ من هالبلد الطش اللي إجا هالرئيس بدنا نحاول نحن وياه إيد بإيد نصلحه. طلعت القصة إنه طش فش ما في شيء. بلد بعده فاسد وبلد بعده هلا عمل إيران عم بيدمروا للأسف. يا الله يخلصنا من عمل إيران ومن كل عميل للخارج بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير قبل ما ننهي بفترتنا. بعد عنا حوالي ربع ساعة قبل ما نقلكم بو ويك إند. بريك ونرجع.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة. شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول. I'm relaxing. I'm having some me time.
5: Hi.
6: هاي
5: كيفك؟
6: صفا
5: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
5: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
6: شو؟
5: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
5: إشاعة ما بتنتشر لحالها. في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشروا الخبر تأكدوا إنه صحيح.
6: Stay safe. تبقى حالكم وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس. عارض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب، رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا، نحن وياكم فترتنا على مشارف الويك اند لليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وبعيد الأضحى وبكل الأعياد، النائب الوطني الدكتور فريد البستاني ابن الشوف وابن كل لبنان، الشوف بيجمعنا ولبنان بيجمعنا. النائب فريد البستاني، عيد الأضحى مساحة أمل وسلام، أضحى مبارك أعاده الله علينا جميعا ووطننا لبنان بألف خير. فريد البستاني، أكيد نحن وياك عم نتابع قضايا الفساد، قضايا المودعين واستعادة أموالهم، وكل القضايا المتعلقة بالسجل التجاري باب عبدة اللي زرته هالأسبوع. أنت وفد بدعوة منك خطر انهيار مبنى السجل التجاري باب عبدة، وهذه شغلة مرفوضة، وأكيد نحن والنائب الدكتور فريد البستاني صوتنا عالي جدا. زوروا صفحته الدكتور فريد البستاني، دكتور فريد بستاني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسمعوا إذاعة جبل لبنان تتابعوا أخبار الأوادم بإذن الله بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية ومعايدة من طائفة الموحدين الدروز، وتحديدا من مقرر اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، فضيلة الشيخ نضال سري الدين، وقصة الأضحى ورسالة الأضحى بدقيقتين بخبرنا عنها الشيخ نضال سري الدين وصوته العالي من جبل لبنان.
7: مساء الخير أستاذ يعني، كيف حالك؟ إن شاء الله مرتاح، ما حكيناك من زمان. أستاذ جوني من عيدك على الأضحى، تنعد عليك إن شاء الله أضحى مبارك عليك ولا كل أهل البلد والوطن بدول هيدي الظروف الصعبة أو من مر فيها. إن شاء الله هيك تكون بصلاة نقبل هيك على مرحلة سلام، على مرحلة هيك التئام بين أبناء هذا الوطن. كنت بمحاضرة، كان عندي محاضرة دينية يا أخجوني، وكنت بشرح موضوع الأضحى بما بعمقه يعني الروحي من بداية التوراة، يعني ذكر الأضحى بقصة النبي إبراهيم، هو التضحية اللي سلم فيها أمر الله تعالى وقبل الله تعالى. طبعا في ديبي كبش وهذا القصة طبعا إلى معنى عميق، وهون تعرضت لموضوع الإنجيل المقدس بالإشارات اللي توجهت صوب التضحية والفداء كرمز للخلاص والاقتراب من المحبة الإلهية، حتى استحضرت موضوع سيد المسيح. المسيح يعني كمان الوجود كامل، لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا، المسيح كان يفيد بغنى باطني أضاء التاريخ. معنى التضحية الحقيقية كان يجلس المساكين، يجلس الفقراء، ما كان يمنحهم أمور مادية، كان يمنحهم كرامة وجودا. كانت التضحية الحقيقية نفحة بالرأفة والأمان في سبيل إيصال دفء المحبة إلى القلوب. هذا نحن بحاجة اليوم، أعتقد أنه بحاجة اليوم الرجوع لهذه الأضحية، الفطرة الإنسانية الحقيقية يلي بتخلي الإنسان يفهم معنى الروحي الحقيقي، يعني بيجمع كل الناس على المحبة والتسامح والتضحية في سبيل الآخر. مشكور كتير عم تبعت لي بعض الأصوات وبعض المناسبات تبعك معنا، شفناك إن شاء الله متواصل لايك ونلتقي احنا وياك. حبنا نعايدك، تنعاد عليك إن شاء الله وعلى جميع أهل البلد بالخير والبركة والسلام إن شاء الله
0: بإذن الله. تحية لصوتك العالي وأضحى مبارك. مقرر اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، فضيلة الشيخ نضال سري الدين. أكيد اشتقت أرجع هيك نجتمع مع سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بدار الطائفي بفردا، ونتداول الأمور والشجون وشؤون الوطن. نحن وياكم بكل وطنية. صوتك عالي جبل لبنان. النائب إبراهيم كنعان كان عنده مناسبة حلوة كتير حضرة، تخرج طلاب مدرسة الحكمة بجديدة المتن، ها هالدورة اللي حملت عنوان نبض الحكمة 2025-2026. هالحفلة التخرج كانت بحضور ورعاية سيادة المطران بولس عبد الساتر راعي مدارس الحكمة وصروحة التربوية وراعي أبرشية بيروت المارونية. الصور وحفل التخرج ومبروك منشوفهم على صفحة الأستاذ إبراهيم كنعان. قوتنا بوحدتنا النائب إبراهيم كنعان من المتن إلى كل لبنان. ومبروك من إذاعة جبل لبنان ومن النائب إبراهيم كنعان لطلاب مدرسة الحكمة بجديدة المتن نبضوا الحكمة 2025-2026. وتحية أكيد لكل الخريجين بكل حضارة من كل المدارس والجامعات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
8: يسعد صباحك جوني، أضحى مبارك للجميع. بدي أقول مبروك لأخواتنا بالشمال على مشروع مطار رنيه معوض. يلي بعد طول انتظار أبصر النور على يد الوزير الآدمي الوزير رسامني اللي قدر جمع بادجت من اللحم الحي بهالظروف الصعبة لحتى يصرف على المشروع ويجرب يحسن قد ما فيه بهالوضع. وشو الصدفة الحلوة انه ينفتح مطار رنيه معوض مع بور جوني بنفس الوقت كمان، لأنه لبنان هو بلد الانفتاح على العالم، مش بلد الانغلاق ولا بلد الدمار ولا بلد الحرب. نحن أجمل بلد بالعالم، كل العالم بتحبنا وكل العالم عينا بهيدا البلد، بس نحن منشد على إيد الإدارة الحكيمة، إدارة لبنان من فخامة الرئيس لرئيس الحكومة لكل اللي عندهم ضمير وعم يشتغلوا بضمير لمحبة الوطن ولأنماء هالبلد، وبكفينا دمار وحرب. ونهارك مبارك.
0: يسعد صباحك نيكولا. مو ويكند نيكولا. الله يحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للحرس المسؤول وشرطة بلدية مدينة شويفات. دورية تابعة للحرس البلدي بمدينة شويفات ألقوا القبض على 2 سوريين من أولاد عمنا السوريين أثناء محاولتهم تنفيذ عملية سرقة ضمن نطاق شويفات. لقيوا معهم مخدرات وسلاح غير مرخص بالإضافة لدراجة نارية غير شرعية ومن دون أوراق قانونية. تم تسليمهم للجهات الأمنية المعنية وتبين أنه في لهم سوابق ومذكرات توقيف بوقت سابق بحقهم. الاثنين السوريين حرس البلدي، شرطة البلدية، رئيس بلدية شويفات نضال الجردي، الله يحميكم يحمي شويفات ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ومنصلي نحن وياكم بكنيسة أرثوذكسية. امبارح تعرفت لأول مرة، يعني أنا وياه أونلاين صار لنا شهور، وحد مني بزوق مكايل بالكنيسة الأرثوذكسية، كنيسة مار ديمتريوس للروم الأرثوذكس بزوق مكايل. الأب ديمتريوس جبور امبارح كان معنا بحفل افتتاح حديقة حقلة الذهب بجهد البلدية ورئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر.

تحية لك، شكرا لوجودك معنا امبارح كان بهالافتتاح الحلو لحديقة تم تأهيلها مجددا بجهد من بلدية زوق مصبح ورئيسة إلي توفيق صابر والمجلس البلدي. اليوم الجمعة وضمن نشاط برنامج نشاط عيد العنصرة تكريس الأرض الجديدة للكنيسة بيد راعي الأبرشية المتروبوليت سلوان موسي. اليوم الجمعة احتفال ساعة 5 بعد الظهر بالمدرج الروماني لبلدية زوق مكيل كلمة صاحب السيادة متروبوليت سلوان موسي يليها مراسم الوعد الكشفي لمئة فرد من أفراد فوج رعيتنا، ومن بعدها مسيرة رسمية وموسيقية نحن كنيسة القديس ديمتريوس بزوق مكيل وتكريس العقار الجديد التابع للكنيسة بالماء المقدس. الاحتفال بينتهي بعرض للفرقة الموسيقية والكشفية. شكرا لله على هالعطاء. إذن اليوم الجمعة 29 أيار وابتداء من الأسبوع المقبل رح أعطيكم عبر إذاعة جبل لبنان رقم لحتى تتبرعوا وش تو وش للكنيسة الجديدة وبنائها والانتقال أكيد من المبنى والمقر الكنيسة المؤقت لهالأرض الجديدة اللي رح تتكرس اليوم، ومنتبرع لبناء الكنيسة الأرثوذكسية على اسم القديس ديمتريوس بزوق مكيل للروم الأرثوذكس. الله يبارككم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 اسمي زاهي جبرايل، اختصاصي بالدراسات البترولية من سنة 1983. أريد التعليق باقتضاب على بعض ما جاء في كلام السيد منسى. بليز بعت صفر تلات يعني صفر تلاتة بس طلبتني 3-4 مرات وفي رسالة صوتية قطشتها 3-4 مرات. زاهي جبرايل بعت رسالة صوتية واليوم ما رح نلحق التنين الصبح منخدها تكرم ألف عينك. رقم اللي منتهي بالستة 6-9-5 منرد والتنين مناخد صوتك العالي تكرم ألف عينك. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان: فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. ثقتكم بمحلها، واليوم هو آخر نهار من العروضات وبكرة الصبح ببلشوا عروضات جديدة وكلها استفادة وكلها توفير عليكم بمشترياتكم اليومية الأسبوعية والشهرية. استفيدوا مثل ما أنا عم استفيد من أقسام الخضار والفواكه الطازة كل يوم مع أسعار رائعة جدا، الشاركوتري والأجبان المميزة، أقسام اللحوم والمشروبات الروحية بأسعار رائعة جدا، كل المواد الغذائية والمواد التنظيفية وكل الأدوات المنزلية بأسعار محسومة ورائعة جدا. بثالث عيد أيام الأضحى المبارك إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد وفريق عمله بيتمنوا لكم أضحى مبارك بآخر أيامه يوم الثالث والأخير، وكل أضحى وأنتم بخير وضلوا بخير. بون ويك أند. صوتك عالي جبل لبنان. خبر صار تصديقا لكلامك يا جوني. أها إيه نعم ذكرناها هلأ قبل شوي وموجودة على صفحة النائب بنعمة جورج فريم. مسار بيربط مينا جونيي بلبنان بلارنكا وبتركيا وباليونان وبمصر، تجربة فريدة حلوة كتير. زوروا صفحة النائب نعمة جورج فريم وطلعوا على التفاصيل الحلوة. ويلكم تو لبنان بهالسفينة الحلوة لنقل الركاب والسياح من لبنان للدول المجاورة. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. أكيد نحن مستعرضوا نحن وياكم بعناوين، ولكن مئات العناوين والأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الجيش الإسرائيلي يوصي الحكومة بزيادة الغارات والعمليات البرية.

يا في جنوب لبنان، فيقول لا لا لاند نعيم قاسم باشا الجزار وقولوا له كفر جوز وأطراف القطران عم ينقصفوا للأسف دبين عبة جبشيت وعو لعميل إيران وأتباعه. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز خفايا العقوبات على ميزانية الحزب، وميرا جزيني كتبت مقاربة فرنسية جديدة الاستقرار أولا ونزع السلاح تدريجا، وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز العميد الركن المتقاعد جورج جاسر ومقال بعنوان أي دور ينتظر القوات الدولية في الجنوب على وقع الحرب والمفاوضات. وأبرز الفيديوهات أيضا فايز الدحدح ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. إلكسيون كونسولير 2026. مسيو فايز دحدح باللغة الفرنسية العناوين، فيكن تابعوا بالفيديو بودكاست حكينات فايز دحدح. ماذا يجري بين الحزب والجيش؟ تؤكد مصادر متابعة عبر لبنان فايلز أن التعامل بين الجيش اللبناني وحزب الله على الأرض لا زال دون المستوى المطلوب، لا سيما وأن عناصر الحزب، يعني هو هذا حزب محظور صار، يفرضون وجودهم بعد كل غارة تستهدف الضاحية الجنوبية، فيما يشرف الجيش اللبناني على تنظيم الأمور اللوجستية الثانوية، يعني يشرف على تنظيم السير للأسف. وهذا الأمر شكت منه القيادة بانتظار القرار السياسي الكبير الذي يلجم حركة الحزب على الأرض ويفرض هيبة الدولة. هوني خبر لبنان فايلز، نحن منعقب عليه من إزاعة جبل لبنان ومنقول جيشنا اللبناني عندك أوامر ببيروت الإدارية تفضل نفذها، إذا نفذت أوامر السلطة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة العماد جوزيف عون اللي كان قائدكم، وهلأ عم يأمروكم خلصونا من مخازن ذخيرة وسلاح عملاء إيران ببيروت الإدارية وأنتم ما عم تعملوا شيء للأسف. فيعني بدكم تضلوا تعملوا بس بوليسية سير بالضاحية الجنوبية، تفضلوا فرضوا سلطتكم ببيروت الإدارية قبل فوات الأوان، جيشنا اللبناني البطل. إذن عناوين كتيرة لبنان فايلز، قرار كبير لجنبلاط، يبدي النائب السابق وليد جنبلاط قلقه من المرحلة المقبلة ويعكس أمام من يلتقيهم انطباعا بأنه ماض إلى التقاعد بشكل كامل من السياسة الداخلية وتسليم الدفة بشكل نهائي إلى نجله تيمور جنبلاط. نعم، إذن عناوين كتيرة فقرت مثل ما هي بلبنان فايلز. رحلة رعب على الطرقات، الباصات غير الشرعية للأسف حاطين صور تابعوه. إنذار عاجل إلى سكان بلدة عين قانة. عناوين فنية إعلامية، حقيقة وفاة عبد الله الرويشد، التضخم يرتفع في أمريكا، فتح الأجواء اللبنانية أمام شركات جديدة، شركة طيران جديدة. عناوين كثيرة حلوة ومرة، وبالحلوة وبالمرة منتابع نحن ولبنان فايلز. تحية لزملائنا وزميلاتنا، بيقولوا لكم بوم ويك أند وأضحى مبارك باليوم الثالث والأخير، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. يعطيكم ألف عافية، وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. الله يعطيكم العافية، ونحن وياكم إيد بإيد أكيد بخدمة وطننا لبنان وتغطية كل الأخبار على مدار الساعة. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكن وبسرعة بقلكن الله يحميكن يحمي وطننا لبنان. حكينا كل شيء من السبعة لهلأ ساعة 10:02، رح قلكن إلى لقاء نهار التنين بإذن الله ساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. تضلوا بخير، اللي بدكن إياه ضمن إطار السرية والمعلومات السرية والعلنية 70-220-888، وزوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك، وعملوا لي لايك وشير على جوني إل صديق إنستغرام. يلا
اللهم استشهدنا في سبيل لبنان، لا نامت أعين الجبناء وعملاء إيران الرخاص بوطننا لبنان اللي عم يدمر وطننا لبنان. الله يخلصنا منهم بالدنيا وبالآخرة. تضلوا بخير.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بيعقل. برافو الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعر اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انجاب يعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026، المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس. عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي، بعتلي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: اليوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب، هلأ قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي
2: يا ريت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
1: انت ما بتعترفي بغلط.
2: انا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسه جديده من علماء البعثه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف.
2: لا فوتوا بلش الشوط التاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية. منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026. كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. السياسي الذي لا يفهم التاريخ يكرر أخطائه، أما رجل الدولة الحقيقي فيقرأ الماضي ليحمي المستقبل. في لبنان لا يمكن فهم السياسة من دون فهم التاريخ، لأن الكثير من الصراعات الحالية ليست سوى امتداد لروايات قديمة بعضها كتب بالحقيقة وبعضها الآخر زور لخدمة المصالح والنفوذ. حديث أكثر عن التاريخ والحاضر بصيرني استضيف الدكتور عماد مراد، الباحث بالتاريخ السياسي والناشط السياسي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: يعني كتير حلو كون أنا أمام هيك رجل بالفعل يدرك معنى ما يقول، بمعنى قراءة التاريخ. قد في سياسيين اليوم ما بيعرفوا تاريخ؟
2: أول شيء شكرا على المقدمة وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا.
2: الجملة اللي حضرتك قلتيها عندها قيمة علمية. لازم نتعلم التاريخ تاع ما نكرر أخطاء الماضي. هيدي العنوان الكبير للتاريخ بالمدارس والجامعات. هيدي لازم تفوت بكل عقلية ولد، بكل عقلية شاب، بكل عقلية سياسة. هاي اللي عم تسألين عنه، لازم يدرك التاريخ حتى ما يوقع بأخطاء وقعوا فيها جدودنا بالمستقبل، إن كان على صعيد حروب، إن كان على صعيد اقتصادي، إن كان على صعيد سياسي انتخابي. بتعلم من أخطاء الماضي. أنا مش عم بدرس تاريخ بس تأحفظ، عم بدرس تاريخ تتعلم من أخطاء الماضي، وأكيد تتثقف، تشارك، تكون عندي حضور بالحياة العامة أو بالمجتمع أو حتى بالعلم.
1: فهم السياسيين اللي ما بيعرفوا قد ايه حق ربطة الخبز، انه هيدي بتصير، ما مش بينزل هو بيشتري خبز ماشي الحال، بس انه في وقائع بيقولها بطريقة، بعض السياسيين بيقولوها بطريقة مزورة، بيقولوها بطريقة وكأنه الانقسام بهذا المطرح حول المواضيع الأساسية، حول إذا بدك قصص عشناها بلبنان، لك منها المجاعة. صحيح. طلع في ناس عم بيقولوا، في قرى عم بتقول ما في مجاعة.
2: صحيح.
1: بالـ 1914. هذا الانقسام العمودي بتفسير الأمور الأساسية، كيف بدنا نوثقه بتاريخ؟ يعني إذا دكتور عماد كتب تاريخ وشخص آخر من غير طائفة كتب تاريخ، هناك مفهوم آخر.
2: تعرف في شغلة كتير مهمة.
1: نعم.
2: بالتاريخ في وجهات نظر. بس ايه، في وجهات نظر اذا ما عندنا دلائل، وقت ما يكون في دليل منروح لوجهات النظر. مثلا اسباب المجاعة شو هي؟ بس ما في واحد يجي يقول
1: ما صار في مجاعة.
2: ما في واحد يجي يقول المجاعة ما ضربت لبنان، وحتى ما في يجي واحد يقول ما في اسباب سياسية للمجاعة. عم بعطي مثل، اولا الحرب الاهلية، اولا الحروب مع اسرائيل، يناقض الواقع. في واحد يجي يحلل بعض الأمور اللي ما عندها أثبات. هيدا من رحنا بعلم التاريخ. أول شيء مننبش على الأصول، يعني البروف، يعني الدلائل، على الوثائق، تنطلع منها باستنتاجات يلي هي بتأكد شو صار. وعلى سبيل المثال، مثلا عم تسأليني عن السياسيين، ما في سياسي ما يكون مثقف تاريخيا وسياسيا. ممنوع ما يشتغل سياسي، ما يشتغل بالشأن العام. وأوقات هود السياسيين وبعضهم، مش رح نعمم، أكيد في نسبة كتير كبيرة منهم مثقفين، علميين، عندهم نظرة للمستقبل من قبل التاريخ، ولكن في بعض السياسيين يا إما بيجهلوا التاريخ وبيطلع معهم وقت يحكوا تاريخ أغلاط وبيطلع مزور، يا إما هون المؤسف،
1: يعني يزور عن قصد،
2: يا إما يزور عن قصد. في منهم عن جهل، وفي منهم، وهي مصيبة، وفي منهم بيزوروا التاريخ عن قصد لأهداف سياسية. وهيدي اللي بنشوفها وقت نحكي عن سرديات نحن تنثبتها، تنقول هود اللي عم يحكوا هيك.
1: مثلا الحرب الأهلية دكتور، هي مانا حرب أهلية، حرب ضد الفلسطيني. يعني ليش بعدنا لهلأ مسميها حرب أهلية؟
2: هلأ في هون تقلك شغلة، وقت في هيدي عم تعطيني حضرتك مثل، في عشرات إذا ما بنقول مئات الأمثال بيجي السياسة أو بتجي دولة، مش ضروري شخص، دولة مثل سوريا، حزب نفترض مثل حزب الله، بيروج لسرديات غلط تنتشر بالمجتمع تيقول أنا شفته أنا معي حق بالسياسة. هون بيلعب دوره الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي والمفكرين والمؤرخين والأساتذة.
1: الترمينولوجية اللي مستعملها مثل المقاومة يلي هلا رئيس الجمهورية قال لعدم استعمال هذه التعابير من بعد قرارات الحكومة.
2: طبعاً.
1: التعابير المستعملة يعني العداء لإسرائيل بعده، قانون مقاطعة إسرائيل عم يشتغل، يعني هناك تعابير نحن عم نستعملها باللاوعي حتى تبعنا لأنه سائدة.
2: إيه وبشكل خاص وهي مثل صغير. بشكل خاص اليوم بما أنه حزب الله صار خارج عن القانون علناً ورسمياً بشكل خاص بجناحه العسكري والأمني، يعني ما بقى فيك تسميه مقاومة. حزب الله بطل مقاومة من 2 آذار 2026 رسمياً بما أنه الدولة اللبنانية بتعتبره خارج عن القانون لحزب الله وكل فرد معه إيه أو كلاشينكوف أو صاروخ هو خارج عن القانون، يعني حزب الله بشكل عام لأن هو على علمه في سلاح، يعني هو خارج عن القانون اللبناني وملاحقته مشرعة، ملاحقته رسميا من قبل الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية هي شرعية.
1: خلينا بزل فتنا بالسياسة وبعد في عندي مواضيع أخرى بدنا نحكي عن موضوع التاريخ. بس موضوع المقاومة، الفعل الذي يقوم به حزب الله اليوم بالجنوب بموضوع أن هناك جيش غريب على أرض لبنانية وهذا مكون لبناني هو فعل مقاومة.
2: خليني
1: أنسى الجهة اللي عم تعمله في حزب الله أو غيره، وإنما ما يقوم به الشباب بالجنوب اليوم لمن كانوا تابعين هذا فعل مقاومة لأنه في اعتداء على أرض لبنانية.
2: أبداً أبداً، اللي عم بيصير بالجنوب لا يمت إلى المقاومة بصلة. لنكون واقعيين، أول شيء أنا ما فيهم نسميهم مقاومة وهن جابوا الاحتلال. ما اللي عم جيب الاحتلال؟ ما أنت استدرجت للاحتلال أكثر من مرة، يعني إن كان بانتقاما لخميني
1: وأستاذ غزة
2: وأستاذ غزة وحتى بالألفين وستة أنت استدرجت الجيش الإسرائيلي على الجنوب وقتها خطفت 2 وقتلت 8، مش هن اجوا ولا في مشروع هن يجوا، انت عم بتجيبهم كل مره. فاذا لابك تضحي بحالك وتضحي باللبنانيين اذا انت عم بتجيب الخطر وانت عم تجيب الاحتلال، لا بتسميك مقاومه. هاي من جهه. من جهه تانية يلي هي اخطر من هيك، وقت تشوفي هيدا الحزب مشروعه السياسي والايديولوجي شو هو، كيف بدي اسميه مقاومه؟ ما مشروع حزب الله الايديولوجي هو ضد لبنان. مشروع الايديولوجي تبع حزب الله ضد لبنان والدولة اللبنانية والسلطة بلبنان وضد الحكم والدستور. كيف بدي اسميه مقاومة؟
1: انت معترف انه هناك احتلال للارض؟
2: اي طبعا، من قبل اسرائيل.
1: عظيم. اذا كان الجيش لا يقاوم الاحتلال وما في مكون تاني عم يقاوم الاحتلال، هودي الناس عم بيقاوموا الاحتلال بطريقتهم.
2: هودي جابوا الاحتلال وعم بيقتلوا، ما تجيبوا ما تقتلوا، هي اولا. ثانياً ما عنده توكيل من الشعب اللبناني لا يجيبون للمحتلين ولا يقومون، ما في دولة لبنانية. وثالثاً وهي الأهم، بما أنه المقاومة هيدي اللي عم يسموها مقاومة من 2006 ل 2026 بينت عن فشل، حتى بال 2006 بينت عن فشل. إيه خلينا نكون كمان علميين،
1: صار في
2: احتلال
1: وقت الجيش الإسرائيلي تحت وطأة نيران المقاومة،
2: هيديك بال 2000 وحتى فيها كمان شوية تضخيم بال 2000 وقت انسحبوا. كان في من ال 93 أو من ال 91 بمدريد كان في مشروع الانسحاب، وقت مؤتمر مدريد بلش يحكوا الإسرائيلية عن الانسحاب. وقت صار في اتفاق مع ياسر عرفات بواشنطن بلشوا الإسرائيلي يحكوا بالانسحاب. أكيد أثرت الضربات أو عجلت، بس إسرائيل حاطة مشروع تنسحب قبل الألفين،
1: مش تحت نيران المقاومة،
2: يعني يمكن أثر سرع شوي صغيرة تيخفوا عدد القتلى أو الإصابات، ولكن كان المشروع أنه ينسحبوا. ليه؟ لأنه سحبوا من كل المناطق وبدوا ينسحبوا من لبنان، إجا دور لبنان. واليوم أكثر من هيدا كله، كيف بدي سميه أنا مقاومة؟ وكيف بدي أعطيه صفة المقاومة وهو ما بيأمن بالدولة اللبنانية؟ يعني أنا هذا الحزب يعني من بعد ما ربح بال 2006 سمى حاله ربح بال 2006
1: نعم.
2: هيمن على البلد، حط ايده على البلد. الحزب الله بعد انتصاره، هو بسمي انتصر، بعد اعتباره منتصر بال 2006 حط ايده على البلد.
1: عندنا عيد التحرير بعد حرر الجنوب.
2: ايه كمان ما تنسي شغله انه كل الحكومات بعد 2006 كلها كانت خاضعه لحزب الله.
1: نعم.
2: وحتى رؤساء الجمهوريه الى حد ما وبشكل خاص عهد العماد ميشيل عون.
1: نعم.
2: كان لبنان تحت سطوه حزب الله بشكل
1: شو
2: كامل.
1: شو عطيته اتفاقيه مرفايه لحزب الله؟
2: شو عطيته؟ ريحته. كان هو
1: عطيته غطاء مسيحي.
2: اكيد عطيته غطاء مسيحي وريحته وافادت انه صار يشبه اتفاق مرخيل الى حد ما يشبه تحرر السلاح الفلسطيني بال 69. يعني من بعد ما كان حزب الله محاصر داخليا وعربيا ودوليا، من بعد ما كان وضعه نوعا ما كمان بالداخل مقلقز، اجت اتفاقيه مرخيل واجى التيار الوطني الحر اعطاه هيك جرعه انعاش ودخلوا على مناطقنا المسيحية، دخلوا على المناطق المسيحية ودخلوا على الدولة اللبنانية بقوة وأصبح التيار الوطني الحر بعد 2009 يتحدث دولياً وداخلياً باسم حزب الله.
1: نعم.
2: يدافع عنه، يدافع عن سلاحه، يدافع عن أعماله، يدافع حتى يبرر له إجرامه. وكلنا بنعرف والمجتمع بيعرف وحتى التيار الوطني الحر بيعرف.
1: نعم.
2: مجتمعه أنه العمليات الاغتيال وكل الشخصيات 14 إدارة اللي انقتلت بيقولوا بالمجتمع لو بعد ما في قرارات قضائية للأسف إلا ببعض القضايا يتهم حزب الله.
1: ما في ولا قضية انحلت حسمت.
2: رفيق الحرير.
1: رفيق الحرير وين تنفذت؟
2: أكيد بس حسمت.
1: أوكي بس طلع
2: حسمت.
1: بس وين
2: إيه بس حسمت يعني واللي بيقتل رفيق الحرير بيقتل اللي عنده القدرة يقتل البقوي. هين كتير. يعني هيدي مثل قاعده ماتيماتيكيه اللي بيقتل رفيق الحريري ومؤيدي 14 اذار اكيد
1: يعني صوت المعارض صوت الاخر
2: والاكثر من هيك وقتها نشوف رده فعل بيئه حزب الله عم يحتفلوا بمقتل شخصيات 14 اذار يعني اكيد الاتهام بيروح لهم عم نحكي بالسياسه.
1: نعم.
2: هلا بالقضاء ليه ما عندنا دلائل؟ لأنه كان القضاء مسيس، كان القضاء وحتى المخابرات تحت سلطة حزب الله فترة 18 سنة.
1: هلأ بطل؟
2: يعني
1: في عندك شيء اسمه الدولة العميقة بعدها موجودة، في عندك أجهزة ترفض تنفذ بمكان ما، في عندك ليش شو تغير؟
2: تغير كثير.
1: شو تغير بوجود الضباط والشخصيات وبعض القضاة الموجودين؟ شو تغير؟
2: في تبدل، في بمجرد ما نحن عم نقعد هيك هلأ الامور تغيرت.
1: عم نسترجع نحكي
2: اكيد قبل 2024
1: بعد الاستدعاءات مستمره على كل حال.
2: إيه إيه.
1: اكثر من ناشط هلا عم بيتم.
2: مزبوط. بس قبل 2024 تذكرك بشغله، قبل 2024 كانت السلطه بايد حزب الله. كان كل واحد بيحكي عن السلام عن اسرائيل.
1: نعم.
2: يستدعى. كل واحد بيحكي عن سلاح حزب الله يستدعى او ينقتل او يختفي. ما تنسي اخر خمس ست سنين، خلينا نعد كم اغتيال صار يلي مرتبطه بانفجار المرفأ وبزيادة انفجار المرفأ. لا نحن اليوم في تبدل واضح، عنا رئيس جمهورية سيادي، عنا حكومة عم بتقله لحزب الله انت خارج عن القانون. هيدي وين كانت ايام مئاتي وايام ميشيل عون؟ وين كانت؟ كان متمسك ومتمكن من الدولة اللبنانية. اليوم لا.
1: أدى أثر غياب النظام السوري على الوضع اللبناني السابق البائد النظام بشار؟
2: ضعف كثير حزب الله وضعف كل هاي المنظومة اللي كانت هون.
1: نعم.
2: كثير سقوط نظام الأسد ضعف هذا المحور. مش بس ضعفه، قطعوا أواصله، واللي بدنا نروح أكثر من هيك منع حزب الله يرجع يرمم حاله. يعني هلأ كثير صعب لنسلم جدلا وقفت الحرب. هلا حزب الله ما عنده القدره مثل ما عمل بعد 2006 يرجع يرمم حاله. ما في طريق بريه. بعدين كمان ما ننسى شغله هون تنبط بالقبل 2024 بال 2024 لورا، غير انه الدوله كانت بايده.
1: نعم.
2: الحدود بايده. كل المعابر بايده، حتى معابر الشمال. المطار، المرفأ،
1: معابر الشمال اكيد
2: ايه المرفأ والمطار
1: جمارك
2: كله بايد حزب الله. كان السلاح والمخدرات والممنوعات وتهريب السلولار وادخال السيارات بلا جمرك كانت كلها بايد حزب الله. مش انا عم اقول، كل العالم بتقول، وحتى اجهزة المخابرات كانت تابعة لحزب الله. وهون نحن بنعرف انه الضاحية الجنوبية،
1: هذا اللي عم نقوله، اجهزة المخابرات، الاجهزة الامنية،
2: اكيد كان اليوم تغير الوضع. اليوم صار في قرار بيروت خالية من السلاح وفي دوريات.
1: في دورية شو تنفذ؟
2: يعني في امل صار،
1: في امل
2: قبل ما كان في امل.
1: انا بوافقك،
2: في في تغيير، في تغيير بالتفكير. في تغيير بالتفكير. كان كل واحد بيحكي كلمة صهيوني بيروحوا عم تعكر لنا العلاقة مع دولة شقيقة. وقت نحكي عن سوريا، نحكي عن حزب الله، نحكي عن السلام، كان وضع مهيب علينا، خطر على كل واحد سيادة ومهدد بالقتل، والبعض مهدد بالقتل. بس القدرة تخفت. نحن اليوم عندنا رئيس جمهورية مسلم الأمور أنه نحن بدنا نبني دولة،
1: رئيس وزراء،
2: ورئيس وزراء قبضاي عنده علاقات خارجية، بعده سقفه عالي. عنا فيك تقولي علاقات خارجية، هيدا هون اللي بتخلينا نقاوم ضد إسرائيل.
1: على سيرة الأجهزة الأمنية بدي أرجع فوت شوي أكتر بالتفاصيل. عم نسمع بآخر فترة أنه ممكن تشكيل لواء خاص بالجيش اللبناني من ضمن الموضوع ب 29 شهر الأمني ضمن المفاوضات بواشنطن. هذا اللواء رح بيكون مشكل من النخبة بالجيش اللبناني، وهذا اللواء سينفذ قرارات الدولة اللبنانية، لأنه بدك لواء ينفذ بالفعل. وكلنا عم نقول فيه قرار وما في تنفيذ، ولكن تصعيد اللي عم بيقود اليوم حزب الله ضد مسار التفاوض اللبناني منه مجرد اعتراض سياسي أو محاولة تحسين شروط ما يقال اليوم بالعلن هو أخطر بكتير دكتور لسبب. بس تروح شو قال محمود قماطي. يعلن محمود قماطي أنه الحزب سيقاتل أي لواء بالجيش اللبناني يجري تشكيله بدعم أمريكي. هذه المواقف، في تهديدات مباشرة للضباط، في تهديدات مباشرة أنه ما يشاركوا باجتماع 29 الشهر بواشنطن. طب الموضوع الأمني بلبنان، أنت بس تقول إذا شكلتوا هذا اللواء روحوا على واشنطن إذا قدروا.
2: هيك خلينا نقسمها قسمين. اول شيء اكيد حزب الله منه راضي ولا موافق على الاتصالات المباشره اللي عم تصير بواشنطن. هي لقاءات مباشره، ايه منه موافق. هي اول شغله. ولا رح يوافق على لقاء 29 الامني. اكيد ما رح يوافق. بس بالمقابل، هي اول نقطه، شيء طبيعي ما يوافق. بس بغض النظر اذا رح يكون في لواء او لا، بعده كلها تكهنات. بس
1: لا، بدك تروح بخطة على الاجتماع بواشنطن
2: تنشوف إذا تخذ القرار وصار في تشكيل هذا اللواء. أكيد رح يصير في مواجهة. وأكيد
1: أكيد مواجهة. شو كيف
2: بين هذا الجيش وبين الخارجين على القانون؟
1: بدي يصير في مواجهة عسكرية.
2: بدي يصير في مواجهة. إذا كان لابد من المواجهة فلتكن. فلتكن. طب شو بنعمل؟ ما هيدا خارج عن القانون. حكومتنا عم بتقول هذا التنظيم خارج عن القانون. كيف أنا كل سيادة، كل حزب سيادة، كل تيار سيادة، كل سياسة سيادة كان يطالب بإلقاء القبض على مهربي الكابتاغون وعلى المخدرات وعلى السارقين. هؤلاء الآن خارجين عن القانون. إن كان أبو سلي أو
1: يعني رح يطلع نوح زعيتر على كل
2: حال. ونوح زعيتر
1: رح يطلع هلا بأنه العف.
2: ما بعرف. مهم كيف من
1: هذا بتوين تو بريكس.
2: ما بعرف اذا رح يطلع، لانه من هون الدعاوى الجديده من القضايا الجديده. ما بعرف اذا لو في كمان بالقانون. لا، المهربين والروس العصابات لا مش شاملهم القانون.
1: مش شاملهم. لا، نحكي اكثر.
2: اوكي. فاذا كيف هودي الدوله اللبنانيه بتلاحقهم؟ كمان الدوله اللبنانيه لازم تلاحق الخارجين على القانون من ناحيه الاسلحه على رأس حزب الله. يعني
1: راحوا على المحكمة العسكرية طلعوا $20.
2: ايه، هيدي كمان صارت ورانا. هلا في مرحلة جديدة، اليوم في مفاوضات، في دعم أمريكي. وراح نقول أكثر من هيك، حتى حزب الله ما بده يفوت بمواجهة مع الجيش. نحن بنلاقي أنه قائد الجيش ورئيس الجمهورية يتجنبون هذا الأمر. ايه، أو يتجنبان هذا الأمر. مزبوط. وعم بيعدوا للعشرة، وحتى الحكومة عم بتعدى للعشرة. ولكن وقت يوصلوا لحائط مسدود ما في مجال، بدها توقع مواجهة. بس كمان حزب الله يتجنب المواجهة مع الجيش اللبناني. لو قماطي ولو فضل الله، حسن فضل الله اللي عم قول من قاتل اللواء، لو قالوا هيك بيتجنبوا المواجهه مع الجيش اللبناني.
1: حتى توجهوا للرئيس وقالوا له انت رايح تفاوض من دون تفويض، انت رايح على استسلام، انت عم تتبنى سرديه الاحتلال.
2: هلا طبعا في هون ليكي رح اعطيهم شويه حق.
1: نعم
2: ايه رح اعطيهم شويه حق. مزبوط لبنان رايح على التفاوض مع اسرائيل بحضور امريكي ضعيف.
1: مع النوره.
2: مع النوره، بس ليه ضعيف؟ لانه حزب الله خلينا نكون ضعاف. حزب الله اللي جاب الاحتلال، حزب الله اللي روح لنا 68 دولة 60 ضيعة بالجنوب
1: والحبل على الجرار
2: والحبل على الجرار، حزب الله اللي دمر الجنوب، حزب الله بتصرفاته الغير مسؤولة والغير حكيمة وانتمائه للخارج لإيران هو اللي دمر الجنوب، هو اللي ضعف الدولة اللبنانية.
1: طب وين إسرائيل بهيدي المعادلة؟ وكأنكم عم تحكوا بس عن جهة معينة، وفي عدو عم بدمر الجنوب، ما حدا عم بيجيب سيرته.
2: أكيد نحن ضد الاعتداء ونحن ضد الاحتلال، هيدا شيء طبيعي، ولكن بدنا نرجع دائما علميا للسبب. يعني إذا شخص مريض أو عنده مشكلة صحية بدنا نشوف السبب اللي صار معه هيك، نحن هذا الاحتلال ما عم ببرره، مش حبا بإسرائيل عم نقول حق حزب الله، عم نحكي وقائع، حزب الله هو اللي اعتدى على إسرائيل، ومع إنه وعد الرئيس بري، وعد الدولة اللبنانية، وعد السلطات لن يدخل في الحرب.
1: يمكن مش هو اللي دخل بالحرب، يمكن ادخل بالحرب.
2: لا بامر ايراني.
1: بامر ايراني
2: اكيد.
1: يمكن عرف الشيخ نعيم قاسم ثاني يوم بس
2: اكيد. يمكن عندك خيارين، يا اما هو دخل بالحرب من ارادته وهذا ما له حق يورطنا، يا اما بامر ايراني لانه هو فصيل ايراني وهيدي كارثه الكوارث. هيدا عم بثبت لنا اللي كنا نقوله على فتره 20 سنه من بعد ما استلم السلطه هو بلبنان، انه حزب الله مش لبناني. حزب الله ما عنده انتماء لبناني.
1: طب ليش ورطت ايران حزب الله بمعركتها مع امريكا؟ ليش فتحت جبهه لبنان؟
2: لانه الامر بيريحها من جهه، ما تنسي الطيران الاسرائيلي اللي عم يروح يضرب ايران قد ايه عم يقطع مسافه وقد ايه عم بيعبي فيول بالجو، هون بخفف عنه شوي صغير، بصير في معركتين لاسرائيل. وجربت تفوت الحوثيين، الحوثيين طلعوا اوعى من حزب الله بعدم الدخول بهذه الحرب. مع انه الحوثيين هن قاعدين وبقيوا لحالهم بفتره من الفترات عم بيحاربوا اسرائيل، هلا ما دخلوا بالحرب، ليه؟ لان في وعي، ولانه مش فصيل مباشر انتمائه عقائدي مثل حزب الله. حزب الله حزب ايراني تابع لولايه الفقيه، ياتمر بولي الفقيه، رئيسه حزب الله، رئيسه المباشر مش الرئيس جوزيف عون، رئيس المباشر لحزب الله هو ولي الفقيه علي خامنئي ومجتبى خامنئي، يأتمر بولي الفقيه بالسياسة وبالعسكر.
1: نعم.
2: وهن عم بيقولوها ونحن مش نحن عم نقولها، ورح أعطيكي مثل صغير. وقال وفيق صفا.
1: نعم.
2: علنا أنا وقت قالوا له أنتوا ليه دخلتونا بالحرب؟ وليه ضربتوا الست صواريخ؟ برد هن طلعوا بيان انتقاما،
1: قالوا
2: ايه يعني الإمام. يعني انا مش عم الف شيء من عندي،
1: لا هن طلع البيان،
2: ايه طلع البيان رسمي،
1: سأرا لخمينئي
2: يعني ما في انتماء لبناني. وبعدين وقت سألوا له وفيق صفا، بتعرفي وفيق صفا بما يمثل بالبيئه الشيعيه وبيئه حزب الله، قال لهم كيف لا ننتقم اذا ولي الديني والسياسي تعرض للاغتيال؟ قال السياسي يعني يأتمر بولي الفقيه.
1: هن بيقولوا انه انتوا اذا هجموا على البابا ما بتدافعوا على البابا، عم بيصير في
2: سبقتيني،
1: عم بيصير في اذا بدك مقارنه البابا
2: ميرسي لانه فتحتي لي الموضوع وعم دائما عم تعطيني باس. نحن نتبع بابا روما دينيا فقط، لا بيأمرنا سياسيا ولا بيأمرنا عسكريا ولا بيحق لنا نروح ندافع عنه بالعسكر ولا بيحق لنا ندافع عنه بالسياسة، نحن مندافع عنه ونحن تابعين لبابا روما دينيا فقط، لاهوتيا فقط، ما بنقبل لا بابا روما ولا أي دولة أجنبية تتدخل بالأمور السياسية اللبنانية. بيصلي لنا نشكر الله، بيتمنى لنا السلام نشكر الله، بيجي لعنا تينشر المحبة أكيد نشكر الله، وهيدي عناية إلهية، ولكن مش تابعين لبابا روما نحن سياسيا. هيدي المشابه، هيدي المقارنه هلا بالمجتمع اللبناني كثير دارجه. هيدي السرديه كثير عم نحكى عنها،
1: حتى مقوله انه بالايديولوجيا هذا السلاح مقدس، هذه الدماء مقدسه، هذه المعارك كربلائيه.
2: صحيح،
1: يعني دائما في كمان الموضوع الغيبي، كانه نحن عم نحكي مع شيء خارج اطار الحدود اللبنانيه، شيء
2: إليه شيء هون هيدي للبيئه، هيدي بتنحكى للبيئة.
1: نعم.
2: حتى دايما كيف اني بمدارسهم هالتعليم الديني وهالانتماء لإيران، انا كيف بدي اقنعه يبقى معي؟ انا عم بخسر وهلا عم بفقر. يعني حزب الله عم يخسر وعم يفقر ماديا، عم يتراجع لورا.
1: نعم.
2: اذا هودي اثنين، هو عنده ثلاث نقاط قوة حزب الله، ومن الاول مش من هلا. النقطة الاولى القوية العقيدة.
1: نعم.
2: الدين. النقطة الثانية المال، والنقطة الثالثة السلاح. إذا هؤلاء اثنين راحوا، بده يضطر يلجأ إلى العقيدة والدين تيخليهم إلى جانبه. لأنه إذا بطل يوصل سلاح، وإذا بطل في أنفاق، وإذا بطل في تهريب صواريخ، وإذا المال خف، لأنه إيران ضعيفة وعندها هلأ ترميم بنيها التحتية وأسلحتها ومعاملها النووية، إذا ما قدرت بقى تمرق الملايين شهرياً لحزب الله، أكيد بيئته بدها تتأثر.
1: فرقانة مع حزب الله إيران؟ فرقان معه ولا
2: أكيد.
1: بيستعملوا أداة بس؟
2: إيران إذا فرقانة معه،
1: فرقانة معه إذا تعمر للشيعة أو ما تعمر
2: لا لا لا، بهمها أول شيء هي. بهمها أول شيء. تاني شيء هني عارف صار يدركوا هالشيء، وأمتى بلش يحسوا؟
1: من بعد اغتيال
2: سيد حسن أدركوا،
1: لأنه يعني كل العالم متوقع كان يتزلزل، يصير في رد
2: يتزلزل،
1: لأنه
2: محور
1: أكيد حسن نصر الله،
2: وعنده قيمة بإيران. نحن كنا ناطرين الرد الإيراني على اغتيال حسن نصر الله يزلزل الشرق.
1: صح.
2: رصاصة ما طلع. هني أدركوها. وكثير من الأقلام هاجمت إيران واعتبرت إيران باعت حزب الله. ولكن بالنهاية اليوم ما قالوا غير إيران، بيرجعوا كل فترة بتطلع أصوات أنه وين تركتنا إيران؟ وين عم بتتناقش بباكستان مع أمريكا؟ كيف هيك وتركتنا إلنا ونحن ممنوع نتحاور وممنوع نحكي؟ في أقلام هيك، بس بالنهاية لا بيرجعوا بلفوا على إيران، لأنه
1: بس أنا بيوضع مأزوم. ما عن حق بشغلة، يعني إذا فضل. أنا بدي روح على موضوع المفاوضات، هلأ إذا راح رأي جمهورية وراحت كل الدولة اللبنانية وأساس المفاوضات هو سلاح حزب الله، نحن ما بنمون على، يعني لا الدولة اللبنانية ولا حدا بيمون على سلاح الحزب، لأنه هن قالوا الذي يمون على سلاح الحزب هو من أعطاه هذا السلاح، يعني هي إيران. الحل هو على طاولة إيران وواشنطن بإسلام أباد، الحل مش عنا نحن.
2: من الطبيعي الحل الأول بإيران. من الطبيعي حل سلاح حزب الله وحل هالمشكلة هالمعضلة بلبنان، نعم هي إيران. بس ولكن إذا إيران ما تنازلت عن هالموضوع بمفاوضاتها مع أمريكا بباكستان، يعني ما قدمت أزرعها.
1: نعم.
2: فينا نقول ضحية لأمريكا. نحن علينا كمان نكون جديين بهذا الموضوع، بدنا نحارب لأقصى الحدود، إن كان دولة لبنانية من الرئيس ونزول.
1: نعم.
2: إن كان أحزاب يمينية سيادية وإن كان أحزاب انتماء لبناني، بدها تقاوم. كيف؟ أنه دخلك مين كان يقول الفلسطيني بفل قبل 82؟ الفلسطيني كان أقوى من حزب الله هلأ بالدولة اللبنانية وعلى الأرض. السوري 30 سنة السوري حاكم لبنان بين 90 وال 2005. إذا بتفكري وأنت نايمة بالبيت بتفكري بسوريا، بيقولوا الحيطان بتسمع قد ما كانت مخابرات قوية. من المدارس كان ما حدا يسترجي يحكي، من
1: الجامعات. يعني ما بعد أننا ناس مخفيين بالسجون السورية.
2: أيوة.
1: كانوا ياخدوا الشباب بالشحنات
2: ويختفوا ويطحنون ويدوبون.
1: يختفوا الشباب.
2: حزب الله بده يقتنع، بده يغير منهجيته. والحلو وين؟ وهون لازم تنحكي.
1: ما فيك تقول يقتنع، بعدك عم تحكيني بأديولوجيا وعقيدة، بتقلي بده يقتنع؟
2: هون بدي أقول لك شغلة. الأحزاب اليمينية والأحزاب اللي ضد حزب الله صار لها 10 سنين عم بتنادي البيئة الشيعية تجي على لبنان. مين عم قول بده يقتنع؟ مش الحزب. البيئة تبعه بدها تقتنع. بمجرد ما هالبيئة اقتنعت انه هذا الحزب ما عمل لها شيء وايران ما عملت لها شيء.
1: كان عم يعمل لها، كان عم يعمر لها، كل مصير حال بيعمر لها احسن من
2: بس البيئة. ما هذا هلا بنقول وقت يروح المصاري ويروح السلاح بده يجي تجي البيئة تقول تعمل نقد ذاتي.
1: نعم.
2: انه انا شو عم بيقدم للحزب الا الموت والدمار.
1: نعم.
2: بدها تقول انا وين صار وضعي؟ ليش اللي كل لبنان مرتاح وانا على طول مأزومه؟ انا على طول مشرده. هذا التشريد كمان عم بيخلي الشيعة يفكر انه انا ليه مأزوم هالقد؟ بدل بيئه حزب الله تقتنع انه لازم يكون انتماء لبناني.
1: نعم.
2: هيدا بيضعف الحزب اكيد. حزب كتراتبيه سياسيه وعسكريه هيدي ما رح تقتنع، هيدي ايديولوجيا.
1: في جناح سياسي للحزب
2: اكيد، عقائد
1: في جناح سياسي. يعني انت بتقعد هلا ان شاء الله بنشوفك نائب كمان، كنت ترشح القوات اللبنانيه عن كسر وين لو ما صار تاجيل.
2: على المتن،
1: على المتن عفوا، كنا شفناك نائب بالبرلمان اللبناني. انت برايك انت نائب من عن حزب الله قادر يشتغل السياسي بعيدا عن العقيده؟
2: لا، بس في موضوع مهم. اكيد ما بيقدر، ولانه العقيده هي حكمتهم. بس بالسياسه لازم يدركوا حتى السياسيين يلي منن كثير متطرفين بالسياسه، عم بحكي لازم يقعدوا يعملوا نقد ذاتي لحالهم من بعد ما يدركوا انه ايران ما عطتهم شيء. هلا قد ايه بيشكلوا هالسياسيين؟ يمكن 10%، يمكن 15%، بس مهم نبلش بالسياسيين وبالبيئه. مهم نبلش. اكيد الروس ما راح تغير، ما بيغيروا الا ما ايران تقول لهم وقفوا، سلموا، استسلموا وانتموا للبنان. هيدي ما فيها.
1: ليش تم اختار القوات دكتور عماد؟ لانك مدرك التاريخ، لانك يميني مسيحي، لان ليش اختاروا القوات؟ لاي سبب؟
2: لاني بفكر قوات.
1: شو فكر القوات؟
2: يعني الانتماء اللبناني، اقتناعي بنهاية هذا البلد.
1: نعم.
2: تفكيرنا بالمقاومة اللبنانية.
1: تقدير... انت مع عودة المارونية السياسية.
2: تقديرنا للمقاومة اللي عطت آلاف الشهداء تبقينا هون. القوات اللبنانية والأحزاب اللي بدور بفلكة مقاومة لبنانية. لو ما منا نحن مش هون، لو ما من شهداء
1: ما نكون مقاومة مسيحية؟
2: لا، مقاومة لبنانية.
1: بس كان اسمه
2: بوقت الأوقات
1: مقاومة المسيحية.
2: لا، بالاسم لا، كان بأكيد بالإيمان إيه، وبعد في هالإيمان موجود، ولكن هي مقاومة لبنانية
1: بالصليب
2: المشطوب. وإذا أكيد للإيمان وللصلاة. وكانوا الشباب القوات اللبنانية وقت يكونوا عم بحاربوا يصلوا قبل المعركة وبعد المعركة، ويقاموا ويصلبوا إيدهم على وجههم. أنتوا
1: كمان في
2: أيديولوجيا،
1: القوات كمان في أيديولوجيا.
2: لا، نحن ما بدنا نعمل دولة مسيحية. لا لا، القوات اللبنانية ما بدها تعمل دولة مسيحية أبدا. بدها تؤمن بلبنان. بعدين بتفكر بالنظام السياسي الجديد، ايه اللي معقول يصير بعد تبدا تنتهي الحرب ونحكي فيه. بس ولا مره القوات اللبنانيه طرحت اقامه دوله مسيحيه كما يقول حزب الله. في فرق كثير. القوات اللبنانيه انتماء لبناني، القوات اللبنانيه دافعت عن لبنان، عن الوجود اللبناني. ولو ما القوات اللبنانيه والاحزاب اكيد اليمينيه بفتره الحرب، لو ما القوات اللبنانيه وشباب القوات اللبنانيه يلي حاربوا بالدم، ما بيبقى كان لبنان، كان راح وطن بديل للفلسطينيه. لولا القوات اللبنانيه ما بيكون في لبنان، لو ما القوات اللبنانيه والاحزاب اكيد اليمينيه ما بيكون في لبنان الحالي، كان بيكون اما وطن بديل للفلسطينيه وكان هيدا مشروعهم، يا اما محافظه من سوريا وهيدا كان مشروع نظام الاسد. وقفت القوات اللبنانيه والاحزاب اليمينيه وجه هذين المشروعين، وحتى بقيت وقتها كان الحكيم بالحبس وكان معتقل سياسي، وقفت بوجه السوريين اللي كان محتلين البلد، واستمرت بالوقوف بوجه الهيمنه الايرانيه بالسياسه. وهون بدي اقول كمان شغله،
1: بس بعد اتهمهم انه كنتوا شركاء، انتوا كمان اللي كنتوا شركاء بحكومات بين الوزاره في جيش الشعب مقاومه،
2: ما اختلف. لا، كان في دائما لو في وجود بالحكومه، بس دائما كان في تحفظ على هيدي العباره. ولا مره الا
1: بس
2: ما يكون
1: موجودين
2: بس اذا منه تحالف. الوجود بالحكومه يعني هون بدي اقول لك شغله ست باتريسيا، بدي اقول لك شغله مهمه. دائما التشبيه تضيعوا الناس. مثل كيف قلتي حضرتك عن روما، بابا روما وولي الفقير؟
1: مش حضرتك، انا عم بنقل
2: يعني ايه، ما اختلفنا. كيف عم بيشبهون المجتمع؟ كمان بيشبهون الناس انه الوجود القوات اللبنانيه او الكتائب اللبنانيه بنفس الحكومه مع حزب الله، بيشبهوا بيعتبروه تحالف مثل اتفاق مرمخايل ب 2006. مش مزبوط. هيدا تحالف، اتفاق مرمخايل تحالف سياسي.
1: نعم.
2: وايديولوجي ادى الى انهيار البلد. القعدة على طاولة مجلس الوزراء هو منه تحالف سياسي أبداً، هو انتصار حكومة تحالف وطني
1: نعم
2: للحكومة فقط.
1: طب هلا كمان
2: يعني
1: سوري حزب الله موجود بالحكومة، حزب الله منه عاجبه أداء الحكومة، يفل حزب الله
2: مظبوط
1: نفس الطرح
2: هلا على سبيل المثال بس منهم حلفاء منهم حلفاء اللي قاعدين مع بعض بالحكومة منهم حلفاء بالعكس هن موجودين على طاولة مجلس الوزراء وبيتناكفوا وبيمنعوا الوجود ضروري بيمنعوا حزب الله ينفذ والثنائي الشيعي ينفذوا مشاريعهم على طاولة الوزراء نشكر الله إن في وزراء سياديين بهذه الحكومة وأكبر دليل وزير الخارجية منيح لعنا وزير خارجية سيادة اليوم بيدافع عن أفكار الانتماء اللبناني بالخارج بينشرها بالخارج
1: على سيرة وزير الخارجية اجتوا بوقتها هلا أنت عم تسبقني يقال أنه وزير الخارجية راح عند الفاتيكان بطرح جديد هو لبنان الصغير
2: مين قال؟ قال جريدة الأخبار
1: جريدة الأخبار
2: أنا إذا جريدة الأخبار كل يوم بتطلع لي خبرية
1: خليني فوت أنا وياك
2: بتألفها هي وبتنشرها بالسوق بيصدقوها اللي بيقروا جريدة الأخبار وبيأمنوا بأفكار جريدة الأخبار هيدي أنا لا عندي دليل أنه قال هيك ولا عندي بروف أنه طلب من البابا ولا حتى في نص
1: بس المزاج يعني في هيدا المزاج موجود اليوم كثير عم نسمع أنا وأنت وكل الناس يعني خاصة الموارنة عم يحكوا بالفدرالية عم يحكوا بالتقسيم عم يحكوا بلبنان الصغير هذا الطرح موجود اليوم وعلى كل حال بدي روح أنا على كتابك اللي عملته مع دكتور مروان أبي فاضل وبيير مكارز التاريخ الثقافة عند الموارنة هذه الثقافة المارونية الثقافة المنفتحة التي ساهمت بالنهضة العربية كيف بدك تبرر هلأ طروحات الموارنة بالتقسيم والانعزالية والفدرالية
2: أبد أول شيء ما عم بيطلبوا بالتقسيم تنكون علميين
1: طيب فدرالية
2: ليك شو الأجواء العامة مش عند الموارنة عند المسيحيين الجو العام عند المسيحيين بيقول لك أنا المسيحي بيقول لك أنا صار لي أكثر من 50-60 سنة فلسطيني وسوري وإيراني كل مرة حدا بيهيمن على البلد أنا بقاوم كلبناني هني عندهم مشاريع خارجية وإجا اليوم هيمنة حزب الله على البلد وسطوة الإيراني على البلد إجا المسيحي شو يقول أنا انتمائي لبناني وبدي يبقى لبناني بدي يبقى لبناني بس نظام المركزي سقط هذا التفكير موجود بقى بالمجتمع المسيحي واللي بيقول غير هيك بيكون يا أما عم بيكذب يا أما عنده مصلحة النظام الموجود سقط الحكم المركزي سقط خلينا نبلش ننبش على نظام جديد على نظام سياسي جديد بعد الانتهاء من الحرب وبعد ما الدولة اللبنانية تثبت حالها وبعد ما تبسط سيطرتها وبعد ما يكون في سلاح بإيد اللبنانية وفئة من اللبنانيين بدنا نقعد على الطاولة ننبش على نظام جديد للبنان نظام جديد للبنان الجو المسيحي اليوم تنكون واقعيين بيفكر بنظام جديد للبنان ولكن بيأمن بلبنان نظام جديد بعد ما تنتهي الحرب ويصير في مساواة بين اللبنانيين
1: اتفاق الطائف
2: اتفاق طائف صار ورانا كمان
1: صار ورانا
2: ايه صار ورانا
1: طبعا
2: بس امتى بدنا نحكي بنظام جديد بعد ما تنتهي الحرب واكيد المزاج المسيحي اكيد يميل الى الفدراليه ما بنحكي بالتقسيم ما عم ينحكى بدوله مسيحيه ما عم ينحكى بحدود هلا المزاج اللبناني المسيحي وحتى المسلم يميل الى الفدراليه بعد ما شاف الخطر الكتير كبير عليه المسيحي من قبل الشيعه والثنائي الشيعي وبيئة حزب الله
1: انت موافق على الطرح الفدرالي انت مع ان نروح على الطرح الفدرالي على جبل لبنان
2: هو الافضل بلبنان اذا طبقت الفدرالية نعم هو الافضل بين الانظمه يمكن يكون في انظمه اخرى بس هو الافضل وهون راح احكي شغله اللي عم بينادي بالفدرالي كمسيحي المجتمع المسيحي عم بينادي بالفدرالية له تبريراته غير انه في تفكير عقائدي عند الثنائي الشيعي وبشكل خاص حزب الله في خوف من شغلتين خايف المسيحي من الديموغرافيا ما بقدر حد الخطر الديموغرافي إلا عبر نظام جديد بيحفظ لي منطقتي وخايف المسيحي من التملك الشيعة بأموالهم عم تجي كانت من إيران بالتملك والانتشار بالمناطق المسيحية عم بيفكر بهالثلاث شغلات نظام سياسي جديد وضع الديموغرافي خطر على المسيحي والتملك يلي عم يقتحم مناطق المسيحيين
1: عظيم على سيرة التملك وبدي انهي حلقة كتير حلوة ورائعة بس بطل معنا وقت
2: الله يخليك
1: يعني حديثك عن عدم وجود شيعة بكسروان خلق أزمة وراح فايرل هيدا الفيديو.
2: صحيح.
1: خلق أزمة حتى بين المؤرخين منهم مسيحيين يعني.
2: نعم.
1: اللي اعتبروا كلامك مش دقيق.
2: نعم.
1: لأنه هناك الفرق الرافضة يلي هن فرق شيعية.
2: صحيح.
1: نحن بنعرف أنه المماليك عملوا حملات على كسروان على الرافضة، يعني كان في شيعة بكسروان إذا بدي أنطلق من التاريخ.
2: جيد جدا.
1: وأنت باحث في التاريخ السياسي.
2: جدا.
1: أول
2: شيء يلا أول شيء ما في ولا مصدر يواكب هذه الحملات المماليك على كسروان تذكر كلمة شيعة.
1: طبعا مين أجوا المماليك يعني؟
2: بالدرجة الأولى لا خليني، ما في كلمة شيعة، في نصيريين صح، في الرافضة
1: رافضة
2: يمكن يكونوا شيعة، ما قال شيعة، يمكن يكونوا رافضة، يمكن تكون فرق إسلامية ويمكن عم يقصد الدروز لأنه كانوا يعتبروا رافضة وعم يقصد المسيحيين.
1: لا وقت بقول ابن تيمية انه يجوز قتال الرافضة يعني السنة ضد الخلفاء الراشدين،
2: ضد كل من واحد ضد السنة. وقت فتاوى ابن تيمية
1: ايه؟
2: كانت ضد كل شخص
1: ضد
2: هو ضد السنة. الرافضة في لها اكثر من تفسير، مظبوط قال الرافضة ابن تيمية، ومظبوط الحملات المملوكية على كسروان بال 1305 يمكن بتشمل الرافضة وشيعة غير نصيريين يمكن، بس أول شيء ما ذكر كلمة شيعة. والأهم من هيك هون بيت القصيد، والأهم من هيك أنه الشيعة مش ما كانوا موجودين بكسروان. أنا ما قلت ما كانوا موجودين، بس ما كانوا لقلهم كسروان، ما كانوا الأكترية بكسروان، ما كانوا بشكله الأكترية بالمجتمع اللبناني. قلت في جيوب يمكن، في ضياع، بس قد ايه بتشكل؟ وين آثارهم؟ وين آثار الشيعية بكسروان؟ طب ليه في آثار مسيحية مارونية بكسروان تعود إلى القرون الوسطى أيام المماليك ما في آثار شيعية؟ ليه؟ وبعد أكثر
1: سنة بيقولوا كسروان لقلهم،
2: في يقول بده إياه الواحد، في يخترع، في يألف كرمال إيديولوجيته. في يقول كمان
1: مثل ما المسيحية بيقولوا الضاحية لقلنا.
2: ايه ومثل هيدي الضاحية كانت من 50 سنة لقلنا. الضاحية من 50 سنة هلا كانت لقلنا، وبعد في أجزاء كتير كبيرة لقلنا من قلب الضاحية كأملاك. بينما ما في دليل لا حسي ولا وثائقي، يعني ما في وثائق ولا حسي بالآثار بتدل أنه كسروان شيعية. ما في دليل. هلا ونروح أكثر من هيك، لنسلم جدلا انه كان في وجود كسروان في الشيعة، تنسلم جدلا. ايه شو يعني بدنا نقول انه نحن غزاة؟ فاذا
1: وليش بيطالبوا باسترجاع الضاحيه؟
2: سؤال، ما حدا عم بيطالب باسترجاع الضاحيه. لا لا أصوات. عم بيقولوا انه هيدي كانت مسيحيه. رح اقول لك اكثر من هيك، صور وصيدا كانوا مسيحيه، طرابلس كانت مسيحيه. فاذا ليه بده بس يصوبوا على كسروان؟
1: ليش
2: الايديولوجيا تقول انه لبنان قلنا هن كمان
1: كسروان تحديدا؟
2: رح اقول لك شغله، لانه عاصمه الموارنة ولانه مقر بكركي. مشان هيك بيصوبوا على كسروان. ولا مره كسروان كانت شيعيه، ولا مره كانت كسروان اكثريتها شيعيه، ولا مره كان المجتمع بجبل لبنان شيعي، ولا مره عبر التاريخ. ولا مره. ورح اقول لك اكثر من هيك، رح ارجع لورا اكثر، ما زال بحبوا يرجعوا، عم يرجعوا للقرون الوسطى ايام المماليك.
1: الحق علي انا.
2: وقتها كان في مسيحيه منتشرين بجبل لبنان. بالقرن السادس والسابع وبدايه الثامن حتى، وقتها كان منتشرين المسيحيين بجبل لبنان. بعد ما انتشرت المارونيه، يعني فيك تقول القرن الخامس، سادس، سابع. لم يكن هناك دين إسلامي، ما كان في دين إسلامي، دين إسلامية بلبنان وبالعالم. كان في انتشار مسيحي وماروني بجبل لبنان وبالساحل اللبناني
1: قبل الدين الإسلامي.
2: وعلى الساحل اللبناني من صور لطرابلس كان في مسيحيين من القرن الأول، يعني قبل 600 سنة من الدين الإسلامي. بيحكوني أنه صار في شيعة بكسروان، المسيحيين موجودين بجبل لبنان من القرن الأول ومن القرن الرابع والخامس والسادس، كان في انتشار مسيحي. والمسيحية سكنوا المعابد الوثنية وحولوها إلى أديار وكنائس. ورأيتك مثلا دير مرشليطة مقبس بغسطة يعود إلى القرون الوسطى. أعطوني مثلا أنه كان في شيعة أثار للشيعة بكسروان، ما في. وهون بختم بشغله، وقت فلوا المماليك وكمان دليل حسي، وقت فلوا المماليك وخسروا قدام العثمانيين، الاحفاد احفاد الاحفاد للموارنه رجعوا على كسروان، بينما احفاد احفاد الشيعه ما رجعوا، لان ما كان في شيعه بكسروان الا بعض الجيوب القليله يلي رجعوا لها واستقروا فيها، ما بتشكل اكثر من 5% او 3% من المجتمع الكسرواني، وما بتشكل اكثر من 20 ل 25% من المجتمع الجبيلي.
1: عظيم، بدي اعمل حلقه انا وياك لها علاقه بفلسطين وبارض كنعان
2: يلي انا حاضر
1: بعد 3000 سنه يعني قبل الميلاد، يقال انه هذه الارض كانت ارض قنعانيه، وبنفس الوقت اجوا عليها الفلسطو واجوا عليها
2: اليهود.
1: سو هذا موضوع جدا مهم، بهمني اعرف بالتاريخ.
2: انا حاضر.
1: بتفكر حلقه رائعه بالفعل، ما بينشبع منك.
2: الله يخليك،
1: شكرا على كل المعلومات.
2: شكرا لك على الاستضافه، ميرسي.
1: اهلا وسهلا فيك الدكتور عماد مراد، الباحث بالتاريخ السياسي، الناشط السياسي، نورتني بالسياسه.
2: شكرا.
1: اهلا وسهلا. بدي اشكركم مشاهدينا على المتابعه.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
4: هاي
3: كيفك؟
4: صفا، سمعت آخر خبرية؟
3: شو؟
4: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
3: شو؟
4: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
3: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
4: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
3: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
5: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
6: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير، ايه؟
5: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
9: فنان يا

لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فرفك جبين

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
8: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
7: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
8: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
7: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
8: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
7: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
8: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
7: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزيه مركزيه، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبريه انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم. ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
8: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
7: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كأس العالم 2026، المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026، كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دبكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: حنين على الاسطوره، اذاعه جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: كاس العالم 2026، المنافسه على نار حاميه. منتخب واحد رح يرفع الكاس. عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: الصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعضنا أصلا على أساس. شباب، هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعه، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكله منا بالاشاعه، المشكله قديش منصدقها بسرعه. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا أفندي، خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: انا ما قلت هيك
6: بلا
4: منين انت عم تسمع
6: انا ما غلطت معك اللي بيساعدوني
4: خنتي يا ريت خنتني كان اول من اللي عملته كل مره نفس الشيء
6: انت ما بتعترفي بغلط
4: انا ما عليك
7: بتعرفي شو قريت
6: شو
7: دراسه جديده من علماء البعثه بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
6: بعثه شو هي بعثه
7: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية منتخب واحد رح يرفع الكأس عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا.
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها. وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا أنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. جبل

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: عنجد؟
1: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر. هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا، الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: يوم قريت الخبر. ليك؟
2: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
3: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
2: سيو أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كأس العالم 2026 المنافسة على نار حامية، منتخب واحد رح يرفع الكأس. عأرض الملعب البرنامج الرياضي الأسبوعي مع عبد الناصر حرب رح يكون مخصص لمونديال 2026 كل تنين الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلو تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد عم بيزيد، وانت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

Yeah.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.